بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه كل وقت وحين، وألجأ إليه وأتكل عليه بثبات ويقين. سبحانه خلق الإنس والجن وأمرهم بعبادته، فمنهم مؤمن فائز ومنهم صاحب خسران مبين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نور الهدى وقاهر العدا، المصباح الأنور والبدر الأزهر، سيدنا محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، خير من وطئ الثرى وأشرف من علم وبين ونصح المسلمين.

0: أحبابنا الكرام، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح يوم السبت المميز، يوم الراحة والبداية الهادئة لنهاية أسبوع جميلة إن شاء الله.
1: حبيب الله رسول الله،
0: أهلا وسهلا بكم جميعا معنا أينما كنتم تستمعون إلينا، سواء كنتم بالبيت بالطريق أو حتى بمكان العمل، فأهلا وسهلا فيكم، أو إذا كنتوا عم تشربوا فنجان القهوة الصباحي فصبح عليكم.

بتمنى يومكم يكون مليان طاقة إيجابية وراحة بال، ونكون رفقاء لكم بهالصباح بأجمل الفقرات والكلمات إن شاء الله.

نعم أحبابنا، ابقوا معنا لأنه موعدنا اليوم مع لحظات مفيدة وممتعة إن شاء الله تعالى منقضيها سوا بمحبة وألفة.

0: الساعة باستديوهاتنا 10 أو 6 دقايق، أما اليوم فهو السبت أكيد للثاني من مايو أيار من سنة 2026 الموافق للرابع عشر من ذي القعدة من السنة الهجرية 1447.
1: سبحان الله وذا حسن.
0: بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم أحبابنا فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل الساعة 11:56، أما العصر فالساعة 2:54، أما أذان المغرب فالساعة 5:16، أذان العشاء الساعة 6:37.
2: الله وذا حسبي ما أعظم فضلك.
0: بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد للثالث من ماي بيدخل الساعة 5:04، أما الشروق فالساعة 6:31.

أما بالنسبة لأحوال الطقس مستمعينا الكرام بسدني لليوم، فدرجة الحرارة صباحا كانت 16، حترتفع اليوم لتوصل بأقصاها لل 25 درجة مئوية. الحالة هو غائم جزئيا مع فرصة زخات خفيفة من المطر، يعني خفيفة وضئيلة جدا جدا لليوم. أما بالنسبة لسرعة الرياح فهي خفيفة لمعتدلة، والجو بشكل عام معتدل مع احتمال مطر خفيف خلال اليوم. أما بالنسبة لغدا الأحد إن شاء الله تعالى، فحسب ما ذاكرين الأرصاد الجوية درجة الحرارة المنخفضة حتكون 17، حترتفع كمان لتوصل لل 25. كمان حيكون الطقس غائم جزئيا لمشمس، وفرصة المطر هي ضعيفة جدا. طقس أهدأ وأجمل من اليوم حيكون، وبيكون يعني للبعض مناسب للطلعات. Yeah.

يعني أحبابنا بشكل عام بضواحي سيدني الغرب ممكن يكون أبرد شوي صباحا، وفي احتمال ضباب خفيف، والمناطق الساحلية ألطف وأدفأ خلال النهار إن شاء الله تعالى. يعني باختصار اليوم في احتمال شوية زخات من المطر، وبكرة الجو حيكون أحلى وأكثر حسب ما ذكرين، والله أعلم.

أما أحبابنا بالنسبة لفقرات برنامجنا لليوم، الفقرة الأولى هي من كنوز القرآن، وحنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن سيدنا يوشع بن نون وحزقيل وشمويل عليهم السلام.

نعم أحبابنا، ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا على هذه الفقرة اللي بدنا نتكلم فيها مثل ما قلناكم عن سيدنا يوشع بن نون اللي هو فتى سيدنا موسى عليه السلام. أما سيدنا شمويل عليه السلام فهو النبي الذي بعثه الله لبني إسرائيل في فترة ضعفهم. وكمان حنتكلم أكيد عن سيدنا حزقيل اللي كمان ورد ذكره بالتفسير أنه مر على قوم هلكوا. فيعني خليكم معنا حتى تتعرفوا على هالفقرة الجميلة جدا اللي ورد هالأنبياء ذكرهم بالقرآن الكريم.

أما فقرتنا الثانية فكتير مهمة وجميلة ومفيدة، ألا وهي بعنوان استيقظ من الغفلة. نعم أحبابنا، قديش في من ناس بيعيشوا أيامهم هن غارقين بمشاغل الدنيا وبيركضوا وراء مشاغلهم وبينشغلوا بالتفاصيل الصغيرة وبينسوا الغاية الكبيرة من وجودهم بهالدنيا. بتمر الأيام بسرعة وأحيان سبحان الله العظيم ما بيشعروا أنه عم يمضي العمر بسرعة. والغفلة هي منا بس أنه ننسى، بس في كتير بيأجلوا العمل اليوم لغد وبيأجلوا التوبة وبيأخروا الصلاة وبيقولوا بعد في متسع من الوقت، لكن الحقيقة إنه الوقت عم يمضي وعم يمضي بسرعة ومش حيعود الوقت. فنحن بدنا نلحق الوقت، وخصوصا إذا الواحد عنده صلوات تاركها بده يقضيها وصيام بده يقضيه، ويعني هالأشياء كلها بده ينتبه عليها وما يأخرها وما يسوف.

منصبح على أحبابنا اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر، الأخ ديب، الأخ هدى، الأخ أبو دنيا، كمان هلأ الأخ أبو هيثم. بنقول لك أهلا وسهلا فيك معنا يا أخ أبو هيثم، محل ما هو بيقول درجة الحرارة هلأ 20، حضرتك على اليوم لتوصل ل23. بارك الله فيك يا أخ أبو هيثم، من قلك وعليكم السلام وصباحك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك ومن قلك الله يعطيك ألف عافية هو بالسيرك لكي، فمن قلك ما تنسى أخلاص النية لله تعالى. صباحة محمد، منصبح على الأخت روعة الخواجة، منقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وبيسعدنا تكوني معنا على السماء.

فبرجع بصبح على جميع مستمعينا الكرام اللي هن معنا على السماع على هيدي الموجة 92.1 FM، واللي هن متابعينا على الديجيتال راديو، واللي كمان عم يسمعونا على 2mfm.org، وأكيد ما بننسى متابعينا على صفحة الفيسبوك، واللي عم يراسلونا على صفحة الواتساب، واللي هو رقم الواتساب 0410830930. برجع بعيد 0410 810 930. بهديكم جميعا هل انشودي، وبعدها بنبدا معكم بفقرتنا الاولى لليوم.

أهلا وسهلا بالجميع، بصبح على الوالدة الكريمة وعلى الخالة العزيزة، إن شاء الله تعالى تكونوا معنا على السماع. إذا المستمعين الكرام، أنشودي جميلة جدا ومعنية، لو هيك بتستمعوا للمعاني اللي فيها جميلة جدا، هي بالتوحيد. فبقدمها لك كل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا لحظات، وبننتقل لفقرتنا الأولى.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، وكلامنا اليوم عن سيدنا يوشع بن نون وحزقيل وشمويل عليهم السلام. توفي سيدنا موسى عليه السلام في التيه، وقام بأمر بني إسرائيل من بعده فتاه سيدنا يوشع بن نون عليه السلام، الذي أنزل الله عليه الوحي بالنبوة، فخرج بهم من التيه بعد اكتمال 40 سنة فيه، وتوجه بأمر الله تعالى إلى بيت المقدس لصد الجبارين عنها. يروى أن المسلمين من بني إسرائيل بقيادة سيدنا يوشع توجهوا بجيش كبير ومعهم تابوت الميثاق، وأحاطوا ببيت المقدس حيث تمركز الجبارون وحاصروهم مدة 6 أشهر، ثم في الشهر 7 نفخ المسلمون في أبواقهم بإشارة من سيدنا يوشع وصرخوا صرخة واحدة سقط منها سور المدينة فدخلوها، وكان الجبارون ذوي أجسام ضخمة جدا، فكانت المجموعة من بني إسرائيل تحاصر مجتمعة أحد الجبارين، وبقيت من الجبارين بقية، وكادت الشمس أن تغرب وتدخل ليلة السبت، فخشي يوشع أن يدركهم الليل فتراخى بنو إسرائيل، فخاطب الشمس قائلا لها: إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا الله تعالى وقال: اللهم احبسها علينا قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد. فحبست وتوقفت مكانها معجزة له عليه السلام، وأكمل مهمته وقضى على بقية الجبارين وسيطر على جميع أرض الشام، وصارت كلها لبني إسرائيل.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: سيدنا حزقيل عليه السلام. مستمعين الكرام، قيل في بداية القصة إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان في قرية يقال لها داوردان، وهي من نواحي شرق واسط في العراق. أمر قومه أن يخرجوا إلى عدوهم، فجبنوا وخافوا الموت، فتحججوا وقالوا إن في الأرض التي يقصدونها الوباء، فابتلاهم الله بأن سلط عليهم الطاعون في قريتهم، فهرب عامة أهلها ونزلوا ناحية منها، فهلك أكثر من بقي في القرية وسلم الآخرون، وما لبثوا بعد فترة أن صاروا أشلاء متفرقة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم وتقطعت أوصالهم. فمر عليهم النبي حزقيل عليه السلام، ذلك أنه لما أصابهم ذلك خرج في طلبهم فوجدهم موتى، وعاقبهم الله على فرارهم من الموت وتقصيرهم فأماتهم عقوبة لهم، ثم تفضل عليهم بالإحياء وبعثهم لبقية آجالهم ليوفوها ويستيقنوا ألا مفر من القدر، وكان أمر إحيائهم بعد موتهم بإذن الله معجزة من معجزات سيدنا حزقيل عليه السلام.

0: سيدنا شمويل عليه السلام، قصة التابوت وبعثه النبي وبعثة النبي شمويل عليه السلام. مستمعين الكرام، كان بنو إسرائيل يحافظون على التابوت، وهو صندوق التوراة المبارك، وكان من خشب وعليه صفائح الذهب، طوله عدة أذرع بعرض ذراعين، وقيل إنه أنزل على سيدنا آدم عليه السلام. وكان من أمر التابوت أن فيه السكينة، وهي روح من خلق الله تتكلم، فكانوا إذا اختلفوا في أمر نطقت وحكمت بينهم، وكانوا إذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم، فينشر في قلوبهم سكينة واطمئنانا، ويبعث في قلوب أعدائهم هلعا ورعبا، تحمله من فوقهم الملائكة أثناء العراك، فإذا سمعوا منه صيحة استيقنوا النصر. لكن بني إسرائيل لما انحرفوا عن شريعتهم وعبدوا الأصنام من دون الله تعالى، سلط الله عليهم عدوا جبارا هو جالوت وقومه من العمالقة، وكانوا يسكنون بين مصر وفلسطين على ساحل البحر المتوسط، وكان يسمى في زمانهم بحر الروم. فسلبوا التابوت وغلبوا بني إسرائيل على أمرهم، وأخرجوهم من ديارهم، وأخذوا توراتهم من بين أيديهم، ولم يبق من يحفظها إلا القليل، وانكسرت شوكتهم وتبددت قوتهم.
1: عقيدة الأنبياء.

أحبابنا الكرام، كان بنو إسرائيل يسألون الله تعالى أن يبعث لهم نبيا يشير عليهم ويعينهم على عدوهم، وكان قوام أمرهم بالاجتماع على الملك مع إطاعة الملك للأنبياء، وكان الملك هو الذي يسير بالجيوش ويقاتل العدو، وكان النبي منهم هو الذي يقيم أمره ويشير عليه ويرشده ويأتيه بالخبر من عند الله تعالى. فبعث الله تعالى إليهم نبيا هو شمويل بن بالي، ثم طلبوا منه أن يسأل ربه بأن يجعل عليهم ملكا يجتمعون تحت رئاسته.

مما نحن فيه. فأوحى الله تعالى إلى شمويل عليه السلام: إني قد اخترت عليهم طالوت ملكاً.

مستمعينا الكرام، قال لهم سيدنا شمويل عليه السلام: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، له حق الرئاسة والسلطان، وعليكم الطاعة والإذعان، فاجمعوا أموركم واستعدوا للقاء عدوكم. فقالوا: كيف يكون له الملك علينا وهو دوننا؟ فلا هو من أبناء لاوي سبط النبوة، ومنهم موسى وهارون عليهما السلام، ولا هو من غصن يهوذا سبط الملك وأصحاب الرئاسة. ثم كيف يولى علينا رجلا فقيرا فارغ اليد، ونحن أصحاب الثروة والجاه والسطوة والنفوذ؟ فأجابهم النبي شمويل: إن الله هو الذي اصطفاه واختاره، وقد اختير لأنه أعلمكم وأفضلكم لما فيه من الكفاءة والقدرة وما رزقه الله من مواهب الزعامة. وأنتم ترونه رجلا بسط الله جسمه، صلب العضل، متين العصب، وذلك أجلب للمهابة وأنسب للقتال، وهو ما يعينه في مواجهة العدو عند اللقاء. فقالوا: وما آية ملك طالوت لتطمئن قلوبنا ونمضي لما أمر الله؟ فقال: أن يأتيكم التابوت الذي سلب منكم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، نقف إلى هنا على أن نكمل معكم في الأسبوع المقبل لنتكلم عن ظهور الملك طالوت وعودة التابوت.

إذن مستمعينا الكرام، هيدي هي كانت فقرتنا الأولى لليوم اللي كلمناكم فيها عن سيدنا يوشع بن نون وحزقيل وشمويل عليهم السلام.

0: مستمعينا الكرام، فاصل إعلاني ونرجع نكمل معكم إن شاء الله تعالى لنكون مع فقرتنا الثانية لليوم إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا راجعيلكن.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

شركة ماكسابيليتي سيرفيسز تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا ماكسابيليتي سيرفيسز على 130 ووتل أفينيو كارامار أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

استيقظ من الغفلة. بسم الله أبتدئ وأحمده تعالى على نعمه التي لا تحصى، وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم النبيين وأفضلهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. أحبابنا الكرام، أبدأ مقالي بعد البسملة والحمدلة بقول للإمام علي رضي الله عنه، وله معان كثيرة، وهو عبرة لمن يفكر ويعتبر. فتفكروا معي في قوله: الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. معناه الناس يكونون في غفلة، فإذا حضرهم الموت انتبهوا لما عملوا في دنياهم وما قدموا لآخرتهم. نعم أحبابنا الكرام، الإمام علي رضي الله عنه يقدم لنا داء من الأدواء التي ابتليت بها هذه الأمة، ألا وهو الغفلة. وقد عرف المفسرون واللغويون الغفلة بقولهم: هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ.

فالغفلة أحبابنا الكرام فيها معنى الشرود وعدم التفكير والاهتمام بالمراد، وهي غير لازمة للإنسان، فقد تنفك عنه وتذهب. فمتى ما غفل وسهى أقبلت، أي الغفلة، ومتى ما تيقظ أدبرت. فقلة التحفظ والتيقظ بيان لسبب الغفلة ومنشئها. وإذا تحدثنا عن الغفلة يا أخي التي أولاها الأكابر اهتمامهم بدفعها عنهم وملازمة التيقظ والحذر، كان لابد من بيان أسبابها لتجنبها والابتعاد عنها، وإن من أكبر أسبابها حب الدنيا. فقد ورد في الحكمة المشهورة: حب الدنيا رأس كل خطيئة.

فيا أخي، فإن أكثر الناس اليوم تراهم ليس لهم علم إلا بالدنيا وشؤونها، فهم فيها حذاق أذكياء في تحصيل وجوه مكاسبها، في مقابل أنهم غافلون عن أمور دينهم وما ينفعهم لآخرتهم. وقد قال الحسن البصري في ذلك: والله إنه لبلغ من معرفة أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. قالوا هذه الأقوال منذ مئات السنين، فكيف لو كانوا بيننا اليوم؟ نعم، فكيف لو كانوا بيننا اليوم ويرون ما نرى؟ ولذلك فإن على الأهل أن يضعوا نصب أعينهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في تربية أولادهم والمحافظة عليهم.

نعم أحبابنا الكرام، قديش في من أولادنا ضاعوا وراحوا. نرجوكم انتبهوا على أولادكم قبل فوات الأوان.

الله يحفظكم ويحفظ أولادكم وأولاد المسلمين جميعا. نعم أحبابنا الكرام، وإذا استرجعنا الأيام الماضية نجد أن الأهل كانوا يجمعون أولادهم حول المائدة على صنف واحد، فلم تكن هناك أصناف متعددة، ولم يكن الولد يأخذ ما يسمى بالخرجية مع عدم مبالاته بذلك، فقد كان يأخذ ما يعطى إليه، وإن لم يعطى لا يكترث لها، كما أن الثياب كانت تنتقل من الأخ الأكبر إلى الأخ الأصغر إن كانت ما زالت صالحة. نعم، تنتقل الثياب من الأخ الأكبر إلى الأخ الأصغر إن كانت ما زالت صالحة للبس، وأما الثياب الجديدة فقد كانت تجلب فقط بالعيد، والبعض كان يكتفي بشراء حذاء جديد في العيد. وكل هذه الأمور أحبابنا الكرام، أي من اجتماع الأولاد على صنف وطعام واحد والشراء الجديد في العيد، إنما كان مشتركا بين الغني والفقير، وما كانت هذه العادات الحميدة لترسخ في قلوب الأولاد وتنتقل منهم إلى أولادهم إلا بسبب حرصهم على الصحبة الصالحة التي تعد من أهم الأسباب لتجنب الغفلة. ولقد قيل، اسمعوا معي يا أحبابنا الكرام، اسمعوا وعوا، اسمعوا وانتبهوا، الصاحب ساحب. نعم، الصاحب ساحب، فمن جالس أهل الغفلة والجرأة على المعاصي سرى إلى نفسه هذا الداء. نعم، يقال قل لي من تعاشر أقل لك من أنت، فيا أيها الأهل، هل تسألون أولادكم من هم أصحابهم؟ من هم الصحبة الذي يصحبونهم؟ أو البنت أو حتى الشاب، تسألون مين هن صحباتهم؟ مع مين عم يروحوا؟ مع مين عم يظهروا؟ بتنتبهوا على ابنكم أو بنتكم؟ حتى البنات لا يخلو الأمر، لما بيرجعوا للبيت إذا تأخروا شوي بتسألون وين كنتوا؟ بتنتبهوا عليهم، بتطلعوا بعيونهم وبتحكوا معهم، بتنطرون لحتى يرجعوا على البيت، طلعوا بعيونهم وحكوا معهم، انتبهوا عليهم، انتبهوا على تصرفاتهم، على حركاتهم، أمين عم بيعاشروا. يعني هاي درجاء، مش بس الشباب، الشباب والشابات عم يضيعوا وعم يروحوا.

أحبابنا الكرام، اسمعوا معي ماذا قال أفضل الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. رواه البخاري.

نعم أحبابنا الكرام، وقال عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي.

وإذا استحضرنا كيف كان الغالب من القدماء يبدأون بتحفيظ القرآن للطفل بعد تمييزه، حيث يذهب الولد إلى الكتاب ليتعلم الأحرف والأرقام والقراءة، ثم يختم القرآن قراءة، وبعدها يبدأ بحفظه. لاحظنا أن الأهل كانوا يشغلون أوقات أولادهم بالطاعات ليبعدوهم عن المعاصي التي هي أعظم أسباب الغفلة، حيث لم يكن الولد يشاهد التلفاز ولا يستخدم هذه الآلات الإلكترونية للعب، والتي غالبا تؤدي به إلى الأخطار والأمراض الجسدية.

أحبابنا الكرام، لن أطيل عليكم، وسأختم كلامي هذا بقول لحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، ووهنا في البدن، وبغضة في قلوب الخلق. فإذا أمعنا النظر أحبابنا الكرام في أسباب الغفلة وما تسببه من مضار، سهل علينا تجنبها وتربية أولادنا على تركها. وأسأل الله لي ولكم حسن الختام وحسن تربية أولادنا، وأختم بقول: تربية الأولاد فن، فأحسنوا هذا الفن. إذا كنتوا بدكن تزبطوا بيتكن، ترتبوا، تحطوا أثاث جميل وفخم، إديش بتعدوا وبتفكروا بهالأمر وبتصمموا؟ أحيان قد في ناس ترسم وترائب لحتى يجيبوا أفخم عفش، أفخم ديزاين، أفخم ديزاينة لحتى يزبطوا بيتهم اللي هو حيروح. زبطوا أحسن أثاث ولا عادي ولا رخيص ولا متوسط، شو حيأثر على الآخرة؟ لا شيء. ولكن أولادكم في الذات، أكبيتكم، الولد اللي بده يدعي على أهله بالآخرة إذا ما كانوا أحسنوا تربيته. فأحسنوا تربية أولادكم وانتبهوا عليهم منذ نعومة أظفارهم. وانتوا معي ولا لا؟

نعم أحبابنا الكرام، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من الغفلة ويجعلنا من الذاكرين الشاكرين، آمين.

برحب بالحجه فاطمه ابو الحاف وبقول لك اهلا وسهلا فيكي ويسعد لنا صباحك. تقول اسعد الله صباحكم وصباح الجميع بكل خير. بارك الله فيكي يا حجه. انشودي جميلة جدا بهدية لكل سماع مسمانا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا احبابنا. بعد الانشودي ان شاء الله تعالى حننتقل لفقرتنا الثالثة التراثيات.

أهل التقوى. يروى أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد خطب في الناس في أول خلافته وكانت من أول خطبه، فقال لهم: أوصيكم بتقوى الله، فإنه لا يقبل غيرها ولا يرحب إلا بأهلها، وقد كان قوم من الولاة منعوا الحق حتى اشتري منهم شراء، وبذلوا الباطل حتى افتدي منهم فداء، والله لولا سنة من الحق أميتت فأحييتها، وسنة من الباطل أحييت فأمتها، ما باليت أن أعيش وقتا واحدا. أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم.

الجهاد ثلاثة. قال الإمام الفخر الرازي: الجهاد ثلاثة أنواع: جهاد العبد فيما بينه وبين نفسه، وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات، وجهاد فيما بينه وبين الخلق، وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم نصرة لدين الله.

الجنيد إمام الصوفية في وقته. كان الصوفي العارف بالله الجنيد البغدادي علم الأولياء في زمانه، وكان يجلس للفتوى وله من العمر 20 سنة، سمع الحديث من الحسن بن عرفة وغيره، واختص بصحبة السري السقطي والحارث المحاسبي. قال جعفر الخالدي: لم نرى من شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيد. إذا رأيت علمه رجحته على حاله، وإذا رأيت حاله رجحته على علمه. قال عنه أبو القاسم الكعبي المعتزلي الضال: ما رأيت مثل الجنيد، كان الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه، والفلاسفة لدقة معانيه، والمتكلمون لعلمه. وكان الجنيد رحمه الله يقول: الطريق إلى الله مسدود على خلقه، إلا على المقتفين آثار رسول الله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. توفي الجنيد يوم السبت في شوال 98.

في رحاب الهجرة، لما أمر الله نبيه المصطفى بالهجرة، أسند النبي إلى شجاع مهمة خطيرة لا يقوم بها إلا شاب، نشأ في رحاب طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شجاع لا يرهب العدو ولا يخشى إلا الله، إنه الإمام علي كرم الله وجهه. ويروى عنه أنه أنشد في هذا الموقف هذه الأبيات: فديت نفسي خير من وطئ الثرى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، وبات رسول الله في الغار آمنا موقا من الله المهيمن في ستري، وبت أراعيهم وما يثبتونني، موطنة نفسي على القتل والأسر.

0: نصيحة: وما من كاتب إلا ويفنى، يبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقال حاتم الطائي لزوجته ماوية: أماوية، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفسي وضاق بها الصدر.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

اغتنام الوقت مما قاله الحسن البصري في الاستفادة من الوقت. أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. وقال أيضا: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.

في رحاب الطب. قال الرازي يصف الثياب: الملابس ثلاثة أقسام، قسم يسخن البدن ويدفئه، الوبر والصوف، وقسم يدفئه ولا يسخنه، الكتان والحرير والقطن، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه.

رد المظالم. حكي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج ذات يوم إلى الصلاة، فصادفه رجل جاء من اليمن متظلما فقال: تدعون حيران مظلوما ببابكم، فقد أتاك بعيد الدار مظلوم. فسأله عمر: ما ظلامتك؟ فقال: غصبني الوليد بن عبد الملك ضيعتي. فقال: يا مراجم، ائتني بدفتر الصوافي. فوجد فيه: أصفى عبد الله الوليد بن عبد الملك ضيعة فلان. فقال: أخرجها من الدفتر، وليكتب برد ضيعته إليه، ويطلق له ضعف نفقته.

إن لله رجالا سهمهم سهم مصيب لم يزالوا خير هذا الكون خيرا لا يغيب ما تخلوا عن مريد قاصد حاشا يغيب.

هيدي هي كانت فقرتنا الثالثة لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم. بهدي هالإنشودي لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تسمعوا لقلنا. بتمنى الأخت منار تكون عم تسمعنا، ورحم الله والدتها الأخت فادية اللي كلكم بتعرفوها، فبنقول رحمها الله. وبصبح على الحجة خديجة وبقلك يا هلا وغلا فيكي، وبيسعدني تكوني معنا على السما. بتقولي تأخرتي بس أحسن من بلاها، ما بيقولوا أنه إجا بأخر أحسن بأنه ما يجي بالمرة، فهلا وغلا.

نعم، بارك الله فيك يا أخت منار، يا هلا وغلا فيك، وبيسعدني تكوني معنا على السمع. أمين وفيك حجة خديجة وأخت روعة، بارك الله فيك، بتدعي لها للحجة بالرحمة، الله يكرمك. منرجع منصبح عليكم ومن لكم صباح الخير لكل مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، حتى لو يعني كنتوا بالبيت، بالمكان العمل، بالسيارة، وين ما كنتوا، من لكم قلوبنا وتحياتنا واصلة لكم بكل محبة. كمان منقول صباحكم خير وراحة بال إن شاء الله تعالى، ونتمنى يكون يومكم مليان طمأنينة وفرح، ونحن دايما يعني ناطرينكم تكونوا معنا بهالأوقات الحلوة، وتراسلونا وتقولوا لنا أنتم معنا على السماء.

0: مستمعينا الكرام، فاصل وبنرجع منواصل.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر.

مستمعينا الكرام، لحظات ومنكون مع فقرتنا الأخيرة لليوم واللي هي بعنوان أصابت امرأة. نعم، قصة من قصص السيرة، نرى كيف أن امرأة بسيطة بإيمانها الصادق قد تصيب الحق بكلمة أو موقف فتكون سببا في خير كبير لا ينساه التاريخ.

أمام جمع من المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام به. وقف يوما رضي الله عنه وخطب في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق، أي مهر النساء، فأنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم أو صيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. وإذا بامرأة تقوم فتقول: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. وفي رواية: أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. صدق الله العظيم. فأطرق عمر وقال رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر.

نعم يا عزيزي المستمع، بعد سماعنا لهذه القصة اعجب من قول من يزعم أن الإسلام قمع حرية المرأة ودعا إلى إسكاتها، واعجب ممن يزعم أن الرجال المسلمين لم يعاملوا المرأة إلا على أنها خادمة لا دور لها، فاعل يتعدى إرضاء الرجل. نعم أحبابنا، أي امرأة مقموعة ومسلوبة الحرية تقف أمام عمر الخليفة أمام رعيته وهو يخطب فتقول ليس لك، صادعة بالحق مدافعة عنه، فلا يكون منه رضي الله عنه إلا أن يسأل ولم ذاك؟ سأل عن حجتها، نعم سألها عن حجتها، ولم يقل وما أدراك يا امرأة، ولا كيف تتكلمين معي بهذه الطريقة، ما قال لها ذاك، إنما قال لها ما كان سيقوله لأي رجل من المسلمين لو كان هذا الكلام صدر عنه. نعم لا يفرق في قبول الحق بين كونه صادرا من رجل أو أنثى، وعرف أن النهي عن وأد البنات الذي كان منتشرا في الجاهلية كان من أول ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الحق. عرف سيدنا عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة زوجته أم سلمة عليه يوم الحديبية وعمل بها، بل إن ثبات أخته فاطمة بنت الخطاب على الحق ودفاعها عنه كانا من أسباب إسلامه رضي الله عنه. نعم أحبابنا الكرام، ونختم بهذا الكلام، نقول للمرأة التي تتكاسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتذرع بأعذار واهية، تأملي يا أختي هذه القصة، ونقول للرجل الغليظ المتكبر الذي يرد الحق على قائله رجلا كان أو أنثى، اتعظ بفعل الفاروق، من لم يترك الحق صاحبا له، من كان وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى لا يتحرج من بيان خطئه إن خالف قوله كتاب الله. رضي الله عنك يا سيدي يا عمر، اللهم اجعلنا ممن ينصر به هذا الدين، قولوا آمين.

نعم مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأخيرة لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم. نعم عزيزتي، ما تستصغري كلمة خير ولا موقف نصح، فربما أنت تصيبين بكلمة واحدة ما لا يصيبه غيرك بكثير من الكلام.

نعم أحبابنا، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن القول والعمل، وأن يرزقنا الحكمة في القول والتصرف. آمين.

منذكر أحبابنا قبل ما نختم برنامجنا بعزاء الحاج علي محمود معرباني، فمنعزي آل معرباني وآل صهيوني، اليوم هو الثالث، فللنساء في منزل الفقيد على العنوان 52 وودلاند رود تشستر هيل، وللرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتا ستريت تشستر هيل.

منقول اللهم اغفر للمرحوم علي محمود معرباني وارحمه رحمة واسعة. اللهم نور قبره ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم آنس وحشته وارحم غربته واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبره نورا وسلاما وطمأنينة إلى يوم يبعثون. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، استحفظكم الله وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحسن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

المنزلة، ومعناه ينصرف إلى جلال القدرة وعظم الشأن، هذا معناه. إذن الجليل means the one who is attributed with greatness of power and glory of status. الكريم هو المنزه عن الدناءة سبحانه وتعالى. الكريم means the one who is clear of abjectness. الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه. فهذا الاسم يرجع معناه إلى صفة العلم لله سبحانه. الرقيب, this means the one from whom nothing is absent. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing. He has the knowledge over everything. المجيب, وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. المجيب means the one who answers the one in need if he asks him, and rescues the yearner if he calls upon him. الواسع معناه العالم. الواسع هو العالم. الواسع means similar to what العالم means, which means that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with knowledge. الحكيم المحكم لخلق الأشياء سبحانه. الحكيم means the one who is correct in his doings. الودود الذي يود عباده المؤمنين ويوده عباده المؤمنون. الودود means that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who eternally willed to be very merciful to the believers. ومحبه الله عباده معناه ارادته رحمتهم. المجيد معناه الجليل الرفيع القدر العالي القدر. المحسن الجزيل البر الكثير العطاء الكثير الإحسان. إذن المجيد means the one with the highest status, the one with the perfect status, power, generosity, and is very giving. الباعث هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء. الباعث, this name of Allah subhanahu wa ta'ala, means the one who resurrects his slaves after death for reward or punishment. الشهيد وهو الذي لا يغيب عنه شيء. الشهيد means the one from whom nothing is hidden, nothing is absent. So it means that Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge over everything. الحق معناه الموجود حقا. الحق means the one whose existence is confirmed. الوكيل هو الكافي. ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من غير حاجة إلى إعانة معين. So الوكيل means that Allah subhanahu wa ta'ala, he has the power to do whatever he wills without him needing help from

anyone or anything. Al-Qawi, wa huwa al-Qadir. التام القدرة لا يستولي عليه عجز في حالة من الأحوال. القوي means the one with complete power. Allah subhanahu wa ta'ala is not subject to any weakness. المتين وهو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته ولا يمسه في أفعاله لغوب تعب سبحانه. المتين means the one with extreme power, which is uninterrupted. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is not subject to toil or fatigue or weakness. الولي ومعناه الناصر. الولي means the supporter. الحميد وهو المحمود يعني الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. الحميد means the one who deserves to be praised سبحانه. المحصي وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه. المحصي means that Allah subhanahu wa ta'ala is all knowledgeable. He knows the count of everything. المبدئ وهو الذي أبدأ الإنسان. خلق الإنسان. اخترعه. المبدئ means the one who created the human beings. المعيد معناه الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات وبعد الممات إلى الحياة. إذن يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات وبعد الممات إلى الحياة. المعيد means the one who takes life away from the creatures after giving it to them and brings them back to life after their death. المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. النطفة الميتة المني ليس ذا روح. فيخلق الله سبحانه وتعالى منه الإنسان ذا روح. فيحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة النفس الحية. So المحيي means the one who creates a living being, that is a being with a soul, from soulless mani, sperm. This is the meaning of al-muhyi. وَيُحْيِي الْأَجْسَامَ الْبَالِيَةَ بِإِعَادَةِ الْأَرْوَاحِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْبَعْثِ. And he brings back to life the dead and decayed bodies when he resurrects them for the day of judgment. وَيُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ. And it also means the one who gives life to a person's heart by enlightening it with the light of knowledge and the light of iman, the correct belief in Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِإِنْزَالِ الْغَيْثِ وَإِنْبَاتِ النَّبَاتِ سُبْحَانَهُ. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who makes a piece of land or the land that has no plants in it. He gives livelihood to this piece of land by
the rain coming down on this piece of land and plants developing and growing. المميت وهو الذي يميت الأحياء ويوهي بالموت قوة الأقوياء. يذهب بالموت قوة الأقوياء. المميت, it means the one who renders the living dead and renders those who were strong in this life weak by death. He makes them die. They are no longer strong. No. He takes away their life from them, subhana. Al-hayy, أي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. الحي means the one who is eternally attributed with life that is not like, that does not resemble our life in any way, as we mentioned in the previous lessons. القيوم معناه الدائم الذي لا يزول كما تقدم. القيوم means the one who is everlasting. His existence does not come to an end, as we also mentioned previously. الواجد هو الغني الذي لا يفتقر. الذي لا يحتاج إلى شيء من خلقه أبدا. الغني means الواجد means الغني. That is the one who is not in need of any of his creation. الماجد معناه المجيد. This name الماجد carries the meaning of المجيد. الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك سبحانه كما ذكرنا فيما مضى. الواحد means the one without a partner in his dominion and in his godhood, as we mentioned previously also. الصمد وهو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج. الصمد, this means the master who is relied upon in matters and is resorted to in one's needs. القادر الذي له القدرة التامة الشاملة. Al-Qadir means the one attributed with absolute power over everything. Al-Muqtadir هو التام القدرة. Al-Muqtadir معناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. Al-Muqtadir means the one with absolute power. The one who is not incapable of anything. طيب إلى هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إن شاء الله we will stop here. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: ليش عم تبكي يا بابا؟
1: مشتاق يا بابا بس ما في شيء.
0: مشتاق لشو؟
1: مشتاق للحج وزيارة الحبيب.
0: طيب ما انت حجيت انت وماما هيديك السنة.
1: يا يوسف يلي بدوق الطعمة بيشتاق لعطول.
0: لهالدرجة تعلق قلبك يا بابا؟
1: ايه لهالدرجة واكتر.
0: طيب احكي له.
1: حاحكي لك.

0: بتبلش قصتنا يا يوسف من لما تبلش تجمع مصاري، لما تحسها مسيسرة لتروح تحج بيت الله الحرام، بكل ليرة بتجمعها من الحلال الصافي لتقوم بهالفريضة العظيمة، بتشعر بلذة ما بتعرفها من قبل. وبعد ما تاخد إجازة من الشغل ويوافقولك وتقدم وراءك، هون قلبك بيعيش بترقب، يا ترى حيطلع اسمه ولا حيتأخر ولا ما حيطلع؟ ولما يطلع اسمك بتحس كأنك حطير من الفرح، وبهالوقت بتكون عم بتجمع حاجيات ومستلزمات من مناشف الإحرام، إقشاط لتربط المناشف وتحط فيه مصرياتك، مشاية، صندل، ووكمن مع أشرطة مدائح من شان تعبي وقتك أثناء السفر الطويل، كاميرا لتبقى صور هالذكريات الحلوة، صابون مش مطيب يعني مش معطر، أدويتك الخاصة، شنطة كبيرة، عبايات وقلنصوة. وبتصير تعد الأيام مناطرة والساعات والدقايق إمتى موعد الطيارة حيجي، والناس بتحملك رجاء تدعي لهني عند باب الكعبة وتحت ميزاب الكعبة بتفريج الكرب، وتسلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وما سألتني يا ابني عن شغلة مهمة.
1: شو هي يا بابا؟
0: مهم كتير الواحد قبل ما يروح انه يتعلم باب الحج حتى يؤدي الفريضة على وجهها الصحيح. والحمد لله رحنا مع حملة القايمين عليها ناس متعلمين شرع الله وعندهم خوف من الله، انتبهوا علينا وغمرونا بعطف وحنان.
1: كمل لي يا بابا.
0: وبتحين ساعة السفر وبيتجمع الحجاج قبل 4 ساعات بالمطار، كلهم لابسين الأبيض ومحلى الأبيض على الحجاج. وبعد نطرة وتوديع وسلامات طلعنا بالطيارة وطارت الطيارة لعند الحبيب الغالي.

0: ونزلت الطيارة بسلامة وحطينا غراضنا بالأوتيل وركضنا على جناح الشوق نكحل عيوننا بالقبة الخضراء والمسجد الشريف وهونيك المشاعر ما بتوصف يا ابني كنت مخبى كل دمعاتي طول الطريق ولما وصلت على المسجد الطاهر بهالأرض المباركة نزلت دمعاتي بكترة وصلينا ركعتين بالروضة الشريفة بعد ما فتنا من باب السلام ووقفت عند المواجهة الشريفة عند قبر أعظم وأفضل مخلوق خلقه الله فشعرت بلذة ما بتنشرى بمال الدنيا كلها وشميت أعطار ما شامم مثلها بحياتي وقلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله
1: بابا خلاص روق لحالك بابا

0: حبتها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجلا يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع ويقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، حديث متفق عليه. فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي، أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس، وفيها أنهار من عسل، من عسل مصفى، وأنهار من حليب، وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه، وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، فلا يخبل العقل وليس نجسا. يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام، والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك، أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه، لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به. ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة، حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور، وليس ذلك خوفا من الزنا، إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي أزواج، ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس، فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ، ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد، والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض، ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان، كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا، وأن نتزود لها، وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

نهجك يا سيدي لا أروم مسارا، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: التوي ام اف ام سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
7: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: Allah the Exalted said, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. سورة الأعراف آية 189 means, Allah created you from one person, Prophet Adam, and created his wife Hawa from him.
10: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
11: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: أطيعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: راجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل معرباني، آل كردي وآل صهيوني ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج علي محمود معرباني أبو طلال رحمه الله، والده مصطفى معرباني رحمه الله، والدته عائشة صهيوني رحمها الله، أولاده الحاج طلال، الحاج محمد والحاج عمر معرباني، أصيرته لبناته الحاج أحمد قرحاني زوج عنان، الحاج صهيب صهيوني زوج ثريا، ورياض دندشي زوج سجا، أشقاؤه عمر عصام محمد وأحمد رحمهم الله، خضر الحاج عبد الحميد الشيخ إبراهيم وجمال معرباني، أصيرته لشقيقاته الحاج سمير صهيوني زوج هيام، الحاج خالد صهيوني زوج إلهام، أبو شفيق جبخنجي وديب رعد رحمهما الله، عديله الحاج أبو غانم كريش. تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 2/5/2026 للنساء في منزل الفقيد على العنوان 52 وودلاند رود تشستر هيل، وللرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
5: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تلاوة القرآن حق تلاوته تتطلب من الإنسان أن يتعلم أحكام القراءة، لأن قراءة القرآن لا تؤخذ بمجرد القراءة يقرأ الشخص لنفسه، بل لا بد أن يتلقى القراءة

صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن بعض السلف: القراءة سنة متبعة. طريقة توارثتها الأجيال، جيل أخذ عن الجيل الذي قبله أحكام القراءة وأحكام التلاوة حتى تمكنوا في قراءة القرآن، حتى وصل الأمر إلى زماننا هذا. فالذي يريد أن يتعلم أحكام القراءة لا بد أن يقرأ على إنسان أخذ القراءة بالتلقي من أفواه القراء وقرأ عليهم وأصلحوا له حتى تمكن في القراءة. هذا الإنسان هو القادر على أن يقرأ غيره القرآن. جبريل عليه السلام كان يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول، والنبي كان يعيد خلفه، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأه جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءة جبريل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة أخذوا القراءة كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون أخذوا من الصحابة، ثم أتباع التابعين أخذوا من التابعين، وهكذا حتى وصلت القراءة إلينا بالاتباع وليس بمجرد المطالعة. لأن الذي يقرأ القرآن ولم يأخذ أحكام القراءة بالتلقي لا يسمى قارئاً، إنما يسمى مصحفياً، كما قال العلماء: يقرأ في المصحف من غير تلق يسمى مصحفياً. ثم الله تعالى قال كما ذكرنا في أول الدرس: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته من غير تلق لأحكام القراءة. كيف يضمن الإنسان أنه يقرأ القراءة كما أنزل الله تبارك وتعالى؟ فإذن لا بد من التلقي. واليوم نتكلم عن أمر مهم يغيب عن كثير من الناس ممن يقرؤون القرآن، وهو موضوع السكتات، السكتة. السكتة هي قطع الصوت من غير تنفس بنية القراءة، يعني يقطع صوته لبرهة لوقت قصير جدا بنية متابعة القراءة من غير أن يأخذ نفسا جديدا. وهي في قراءة حفص 4 سكتات، يعني في المصحف من أوله إلى آخره تجد في 4 مواضع هذه السكتات على قراءة حفص. أولا في سورة الكهف الآية الأولى والثانية، قوله تعالى:

هنا ماذا يفعل الذي يقرأ القرآن؟ يسكت سكتة لطيفة على الألف من كلمة عوجا، ثم يقول قيما. يعني نقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، في سكتة خفيفة على الألف من كلمة عوجا. يعني لو أراد أن يصل القراءة في قراءة حفص، بدل أن يقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، بدل أن يصل هكذا القراءة يقف على عوجا سكتة لطيفة فيقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا أول موضع في المصحف. وفي سورة ياسين الآية 52،

مرسلون. أين السكتة هنا؟ السكتة على الألف من كلمة مرقدنا، يعني يستحسن ألا يصل القراءة، إنما أن يسكت سكتة لطيفة على الألف، يعني بدل أن يقول

بدأ أن يقرأ الآية من أولها إلى آخرها بهذه الطريقة يقف على مرقدنا سكتة لطيفة فيقول من غير أخذ نفس

يعني بتعطي شيء جميل للمستمع، أوضح للمعنى، توضح له المعنى. لما يسكت هذه السكتة اللطيفة توضح له المعنى وتعطي شيئا جميلا للقراءة. كذلك في سورة القيامة الآية 27 قوله تعالى: وقيل من راق. هنا في قراءة حفص بدل أن يقول وقيل من راق، لأن النون الساكنة إذا أتى بعدها راء شو الحكم؟ إدغام بلا غنة، تدغم النون بالراء فيقال من راق، ولكن لأجل السكتة على النون يسكت على النون سكتة لطيفة ثم يقول راق، فيقول مثلا وقيل من راق. هذا الموضع الثالث. أما الموضع الرابع في سورة المطففين الآية 14 قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا أين سكتنا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سكتنا على اللام، هذه يقال لها السكتة. وهذه أربع مواضع بقراءة حفص في كل المصحف. نأتي الآن في كلامنا عن السجدات، سجدات التلاوة، وقد أشير إليها على هامش المصحف، وأنت تقرأ القرآن تجد على هامش المصحف علامة أنه هنا سجدة، وهي 14 سجدة، 14 سجدة. الأولى في سورة الأعراف أي 206 عند قول

عند هذا الموضع من سورة الأعراف هنا يستحب للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة. وسنتكلم إن شاء الله بعد سرد الآيات سنتكلم عن كيفية سجدة التلاوة. الموضع الثاني من سورة الرعد آية 15 عند

يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هنا أيضا يسجد سجدة التلاوة. أيضا من سورة مريم آية 58

الرحمن خروا سجدا وبكيا. أيضا عند هذا الموضع من سورة مريم يسجد سجدة التلاوة. كذلك من سورة الحج آية 18: ألم تر أن

كذلك من سورة النمل أي 25 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون كذلك من سورة السجدة أي 15

كذلك من سورة فصلت أي 37. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كذلك سورة النجم أي 62. فاسجدوا لله واعبدوا. كذلك من سورة الانشقاق أي 21. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وآخر وحدة من سورة العلق أي 19. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا أيضا هنا يوجد سكتة. أما في سورة صاد أي 24 فقوله تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه

0: الصواب. هنا هذه السجدة عند أبي حنيفة ومالك. فإذن 14 موضع في قراءة حفص عند أبي حنيفة ومالك يوجد سجدة بسورة صاد، وحكم سجدة التلاوة الندب يعني سنة، من فرض من واجبة، إنما هي سنة. فيستحب أن يسجد القارئ، القارئ يستحب له أن يسجد سجدة التلاوة، أو السامع، السامع هو من دخل عليه السماع، يعني هو ما كان يقصد الاستماع، شخص كان مرا ويوجد حلقة لقراءة القرآن وكان متوضئا فسمع شخصا يقرأ آية فيها سجدة، يستحب له أن يسجد. أو المستمع، والمستمع هو الذي قصد السماع، كالذي كان يجلس في مجلس القرآن والقارئ قرأ آية فيها سجدة وهو يستمع إليه، عند ذلك يسجد سجدة التلاوة. متى يسجد؟ بعد قراءة أو سماع آية من آيات السجدة ما لم يطل الفصل عرفا، يعني ما يكون في وقت طويل ما بين سماعه أو قراءته للآية وما بين السجدة. فإن طال الفصل عرفا، صار في وقت فاصل طويل، فاتت ولم تقضى. فإن كان القارئ مثلا أو السامع محدثا يعني منه على وضوء، فتطهر عن قرب سجد وإلا فلا. إذا كان اللي عم يقرأ القرآن شخص ما كان معه وضوء، أو المستمع ما كان معه وضوء، فلما سمع آية التلاوة وقام الناس لسجود التلاوة قام فورا وتوضأ، يسجد سجدة التلاوة. أما لو دخل إلى الخلاء ثم بعد ذلك خرج وتوضأ وطال الفصل من وقت سماعه لآية التلاوة آية السجدة، هنا عند ذلك لا يسجد سجدة التلاوة ولا تقضى، يعني ما في إلها قضاء. وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة، يعني يكون الإنسان على طهارة كاملة، ساتر للعورة، مستقبل للقبلة، ويترك كلام الناس مثل عادي شروط الصلاة، وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع آية السجدة جميعها. بعد ما تنتهي الآية يسجد سجدة التلاوة. ولو سجد غير المصلي، يعني إنسان منه بالصلاة قاعد كامش المصحف عم يقرأ، وجب أن يكبر للإحرام ناويا السجود، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ينوي بقلبه أنه يسجد سجدة التلاوة، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة، يرفع يديه بمحاذاة أذنيه كما يفعل في الصلاة. ولا يسن لمن قرأ قاعدا أن يقف ليسجد من القيام، لو إنسان قاعد عم يقرأ ما بيوقف بكبر، بل وهو جالس يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس ويسجد للتلاوة، ثم يهوي للسجود مكبرا، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام التي نوى بها سجدة التلاوة يكبر مرة ثانية للسجود، ثم يرفع رأسه مكبرا، يرجع كمان يقول الله أكبر ويجلس، ويشترط له السلام ولا يشترط التشهد، يعني لا يشترط أن يقرأ التشهد كما يفعل واحد منا في آخر الصلاة، بل يسجد سجدة واحدة ثم يجلس ثم بعد ذلك يسلم، هي سجدة واحدة ليست مثل سجود السهو، سجود السهو في الصلاة سجدتين، أما سجود التلاوة سجدة واحدة. فإن كان في الصلاة كبر للهوي وللرفع من السجود ندبان. إذا كان بالصلاة ما بيكبر للإحرام هون، لأنه هو بقلب الصلاة، إنما يكبر للهوي وللرفع من باب الاستحباب. يعني لو كان في الصلاة وكان يقرأ فقرأ آية فيها سجدة، بعد أن يفرغ من الآية يقول الله أكبر، ينزل إلى السجود، يسجد سجدة واحدة ثم يقول الله أكبر ويعود إلى القيام ويكمل قراءته. ويستحب للإمام تأخيرها في السرية، الصلاة السرية يعني اللي هي ما بيجهر فيها بالقراءة. شن الصلوات السرية التي لا يجهر فيها بالقراءة؟ الظهر والعصر. أما المغرب فهي صلاة جهرية، يعني يجهر بصوته. العشاء صلاة جهرية، والصبح صلاة جهرية، أما الظهر والعصر سرية. إذا عم بيصلي صلاة سرية الإمام، يستحب له تأخير السجدة إلى الفراغ من الصلاة لئلا يشوش على المأمومين، بشرط أن يقصر الفصل، لأنه بالصلاة السرية هو عم يقرأ سرا الإمام، المأمومون في الخلف لا يعلمون ماذا يقرأ، فلو قرأ آية فيها سجدة لو نزل للسجود هم لا يعرفون أنه قرأ آية فيها سجدة. قد البعض ينزل إلى الركوع والبعض يرى الإمام فيسجد فيحصل تشويش، فيستحب له إذا كان يصلي صلاة سرية أن يؤخر سجدة التلاوة إلى ما بعد الفراغ من الصلاة، بشرط أنه يكون الفاصل قصير. وأما إن كان الشخص غير متوضئ فيسن له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. إذا ما كان متوضئا هذا ينوب عن السجدة. يعني لو إنسان ما كان متوضئ وسمع شخص يتلو القرآن فتلا آية فيها سجدة، يستحب له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته، واحشرنا في زمرة أهله، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنك على ما تشاء قدير، وبعبادك لطيف خبير. أقول هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبواب

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في حلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطين.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع، وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادة في طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك اجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة.

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان، لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايما منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل العيون.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

0: A Twim FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. إن قراءة القرآن تهذب السلوك وتحسن الأخلاق وتقوي اللغة العربية، فمن عمل بأوامر القرآن واجتنب نواهيه فقد تخلق بخلق القرآن.
1: سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم.
0: برنامج في رحاب القرآن الكريم يطل عليكم اليوم إن شاء الله عز وجل، وضيف حلقتنا ضيف هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: بارك الله فيك، أهلا ومرحبا بكم
0: فضيلة الشيخ. سنبدأ معك بماذا يقال عند سماع آيات القرآن الكريم؟
2: إذا كان الإنسان يعني بوجود قارئ للقرآن، المطلوب أن يسمع وأن يستمع وأن ينصت. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مهم أن يستمع، إن كان القارئ يقرأ بخطبة الجمعة أو كان القارئ يقرأ مباشرة، وحتى يعني في إفادة إذا كان الإنسان يستمع لآلة مثلا من مسجلة أو من تليفون، إذا كان يستمع كذلك أمر جيد. بعض الآيات مثل أليس الله بأحكم الحاكمين، بيقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، كذلك يعني اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأذكار
0: لو كان في الصلاة،
2: ولو كان الإنسان بالصلاة. ومطلوب من إذا كان الإنسان هو يقرأ أو كان يستمع، إذا ذكرت النار بيقول اللهم أجرنا وأعذنا منها، إذا ذكرت الجنة بيقول اللهم اجعلنا من أهلها.
0: نعم.
2: يعني يكون القلب حاضرا.
0: أي.
2: إذا سمع مثلا القارئ يقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك يدعو الله عز وجل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، يسأل الله المغفرة ويدعو بما يعني يذكر القارئ من دعاء.
0: نعم. طيب ما الفرق بين القراء والرواة؟
2: القراء الآن إذا قلنا مثلا القراء العشرة الذين تنسب لهم القراءات العشر، القارئ هو الإمام الذي له تلاميذ رووا قراءته. من يروي قراءة الإمام القارئ يقال له راوي. يعني مثلا نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي، عاصم هو القارئ. والرواة إجمالا الآن يعني يذكر راويان، وإلا الذين رووا عنه كثر، لكن يعني حتى يستوعب الإنسان بكتاب يذكر، مثل كتاب الشاطبية مثلا التي هي فيها بيان أحكام القراء السبع. القراء السبع قارئ مدني ومكي وبصري وشامي وثلاثة كوفيون. هؤلاء القراء لهم رواة، نافع له راويان، يذكر الشاطبي له راويان، وإلا حتى القراء يعني بين المسلمين الذين هم يعني كانوا في أزمنة القراء كانوا يعني مئات الألوف.
0: نعم.
2: إن لم يكن أكثر من ذلك، فأن ينتقى سبعة، هؤلاء الذين إجمالا تفرغوا ويعني كان عملهم بالإقراء، فنسبت لهم هذه القراءات. القارئ المدني نافع والمكي ابن كثير وأبو عمرو ابن العلاء البصري وعبد الله ابن عامر الشامي، والكوفيون ثلاثة. الرواة عنهم راوي نافع قالون وورش، راويان. ورواة المكي البزي وقنبل، وكذلك يعني كل قارئ تلاميذه الأستاذ القارئ الأصل، وهو كذلك يعني قرأ على من قبله حتى يصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا حينما يذكر مثل الإمام الشاطبي أو ابن الجزري يذكر القارئ ويذكر اثنين من رواته. الفرق إذا نسبت القراءة إلى الإمام يقال هذه قراءة فلان، وإذا نسبت إلى أحد راويه يقولون من رواية فلان. أيوة. الراوي تلميذ القارئ.
0: هل من القراء، سمعت أن من القراء من كان أصم؟
2: قالوا أصم، ولكن كان إذا قرأ بعضهم يقول كان أصم، وبعضهم يقول كان يعني لا يسمع البوق، لكن إذا قرأوا عليه كان يسمع، أو كان يردهم بالنظر إلى الشفتين. الله. يعني يرى من شفتي القارئ إن كان هو يظهر. إذا أخطأ القارئ مثلا بفتحة بدل ضمة، أو بضمة بدل فتحة، يظهر على الشفاه. فمن القراء من كان هكذا، وإلا في هذه الأيام من القراء في مصر كثير منهم، يعني الله ابتلاهم بالبصر. يعني حتى الشيخ محمد رفعت مشهور، لكن والشيخ محمد عمران هذا من مشاهير القراء، لكن الله تعالى ابتلاهم ببصرهم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما الفرق بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة؟
2: القراءة التي يقرأ بها في الصلاة على أنها قرآن، ويقرأ بها على أنها قرآن، يقولوا لابد من أمور ثلاثة. يقول ابن الجزري طيبة: فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا، هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، يعني هذه القراءة التي تتواتر صح سندها ولا تخالف الأحكام النحو، أحكام اللغة العربية، ولا تخالف الرسم العثماني. الرسم العثماني يعني سبق أن ذكرنا أنه في عدة مصاحف أرسل بها سيدنا عثمان، هذه المصاحف كلها بالرسم العثماني، ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم، هذا رسم عثماني وهذا رسم عثماني. وكذلك يعني أحيانا ووصى أو أوصى في زيادة ألف بأوصى. أحيانا هذه الخلاف بين القراءات، يعني لا يكون الرسم فيه خلاف. بالقراءات الشاذة قد يكون في زيادة، يعني مما يخالف الرسوم الرسم العثماني، أو يعني ما زاد على العشرة من هذه القراءات. أحيانا بيقولوا القراءات الأربع عشرة، الأربعة شاذة. مثلا الله تعالى يقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في بعض المصاحف من أم، بزيادة من أم، وهكذا الحكم. هنا له أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، يكون لها فائدة. لكن هذا مثل الذي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت ثبوت الحديث المتواتر أو الحديث الصحيح، ينسب قارئه لم يثبت تماما أن هذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو ثبت لكان من القراءات المتواترة، ما كان من الشاذ. فالفرق بين المتواتر وبين الشاذ، الشاذ لم يثبت ثبوت المتواتر. لا نقول هذا أنه لا ليس قرآنا، ولا نقرأ به على أنه قرآن. يعني يحتمل أن يكون، لكن لم يثبت ثبوت القراءات المتواترة.
0: طيب كيف نستفيد من القراءة الشاذة؟
2: يستفاد منها أحيانا من جهة النحو، وأحيانا من جهة الأمور الفقهية. يعني مثلا مثل هذه الآية توضح: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. الكلالة هو الإنسان الذي ليس له لا أصل وارث ولا فرع وارث، إنما مثل الإخوة، وله أخ أو أخت. بآخر سورة النساء ذكر الإخوة والأخوات الأشقاء. أما في هذه الآية من سورة النساء هي الآية 12: بهذه الزيادة وله أخ أو أخت من أم، يعني توضح يستفاد منها أن الذي يرث السدس إذا كان واحدا، وإن كانوا أكثر من ذلك يكونون شركاء، يعني يتقاسمون الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى، بخلاف الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب. فيها فائدة، لكن لا يقرأ بهذه القراءات الشاذة على أنها قرآن ثابت لا في الصلاة ولا في غيرها.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك في أحكام التجويد.
2: طيب، نحن قلنا ذكرنا بعض الأشياء، أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين. بقي بعض الأشياء إذا أردنا أن يعني نتوسع فيها أو أن نعيد أو أن نذكر شيئا من الأحكام التي تمر معنا أثناء التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. هذه الآيات من آخر سورة المؤمنون. يقول الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. هؤلاء الذين كذبوا الرسل وكانوا يستهزئون بالمؤمنين، في الآخرة مصيرهم إلى النار، وفي الدنيا يعني كانوا يتنعمون ويتصرفون كأنهم خالدون في الدنيا. يقول الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هكذا أيام الدنيا تمر سريعا. فاسأل العادين. إذا أردنا أن نبين بأحكام التلاوة كم لبثتم، هنا هذه الميمات حكمها الإظهار. قلنا بالنسبة للميم الساكنة تدغم بمثلها، بميم مثلها، وتخفى عند الباء، والإخفاء والإدغام نظهر فيه غنة ظاهرة. أما بإظهار الميم عند بقية الحروف لا نظهر غنة زائدة. كم لبثتم في الأرض عدد سنين. اللام بكلمة الأرض، قلنا هذه اللام تظهر عند 14 حرفا، هي الحروف القمرية: ابغي حجك وخف عقيمة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. لبثنا يوما أو، هذا التنوين هنا حكمه الإظهار لأنه جاء بعده حرف الألف الهمزة، أو بعض يوم فاسأل. التنوين بيوم حكمه الإخفاء لأن الفاء التي بعده من حروف الإخفاء. فاسأل العادين. هذا المد يعني وضعوا بالمصحف علامة المد لأن الدال التي جاءت بعد الألف مشددة، يعني هي عبارة شدة عبارة عن حرفين، دال ساكنة ودال مكسورة، بعدها إذا جاء السكون اللازم بعد حرف المد نقول عن هذا المد مد لازم. هنا المد بكلمة فنقول مد لازم كلمي، ويوجد شدة فنقول مد لازم كلمي مثقل، ويمد 6 حركات. وكما بينا يعني إذا وجدت علامة المد يعني نمد أكثر من حركتين، أكثر من المد الطبيعي، مع الهمزة نمد 4 حركات بالهمز المتصل والمنفصل على ما هو من طريق الشاطبية، 4 أو 5، لكن يعني العمل على 4 حركات مع الهمزة. وإن كان المد المنفصل يعني فيه وجه أنه يمد مدا مثل المد الطبيعي، نقول عن المد المتصل مد متصل واجب، يعني كل القراء قالوا يمد أكثر من حركتين. أما المنفصل فهو مد منفصل جائز، يعني بعض القراء لا يمد إلا حركتين، مثل ابن كثير المكي يمد كل المد المنفصل حركتين، حمزة وورش يمدونه 6 حركات، أما حفص من طريق الشاطبية يمد أكثر من حركتين، وإلا له طرق يمد فيها كذلك هذا المد المنفصل بمقدار حركتين. قال إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثتم هنا النون الساكنة تدغم في اللام، لا نلفظ نونا إنما نشدد اللام، إن لبثتم، والميم بلبثتم جاء بعدها همزة فحكمها إظهار، إلا قليلا لو أنكم، كذلك هنا التنوين بقليلا، هذا التنوين يدغم باللام من لو، فلا نلفظ النون بالتنوين إنما نشدد اللام قليلا لو أنكم، هنا بالنون المشددة نبين الغنة أنكم كنتم. والميم من أنكم حكمها الإظهار قبل الكاف، وأما كلمة كنتم فهذه النون التي فيها حكمها الإخفاء، لكن بمثل هذا الموضع المطلوب من القارئ أن ينتبه لعدم ضم الشفتين عند النون الساكنة، النون ساكنة، الكاف مضمومة وبعد النون الساكنة التاء مضمومة، فإذا أبقى الضم قد يعني السامع قد يظن أنه يلفظ واوا، يعني لا نقول كنتم، يعني يلتبس الأمر بين الغنة وبين المد، لا نضم الكاف المضمومة ثم لا تبقى الشفتين مضمومتين، كنتم تعملون، هذا يعني مهم، وإلا يعني بعض الذين يقرؤون لا ينتبهون، فالسامع يعني يسمع شيئا خطأ، وهو أن الغنة اشتبهت بتشتبه بالمد. كنتم تعملون، كذلك الميم بكنتم حكمها الإظهار. أفحسبتم، المطلوب أن ننتبه لقلقلة الباء، نحن قبل الآن يمكن في هذا البرنامج لم نذكر حروف القلقلة، لم نذكر شيئا عن صفات الحروف. الحروف مثل الباء له صفة القلقلة، هو وحروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هنا مر معنا القاف والباء. أفحسبتم أنما خلقناكم، أفحسبتم، القلقلة هي نبرة تكون عند هذه الحروف في حال سكونها، بالباء والجيم والدال يظهر أنها حروف مرققة، أما القاف والطاء فهي حروف مستعلية مفخمة، يعني ببعض الكتب يذكرون أنه القلقلة تكون أميل إلى الفتح، هي لا، لو مثل أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هنا لو كانت القاف يعني تميل إلى الفتح، فرق بين خلقنا وخلقنا، إذا خلقنا الله تعالى هو أضاف لنفسه أنه هو الذي يخلق، أما خلقنا فهنا يعني لو فتحت القاف تكون النا في محل نصب مفعول به، يعني وخلق ضمير منفصل تقديره هو خلقنا، فنكون نحن بدل الخالقين المخلوقين. لا، المطلوب بالقاف والطاء يظهر التفخيم، يعني البعض يقول أميل إلى الضم بالقاف والطاء، المراد يعني نلفظها مفخمة. وبالباء والجيم والدال لو قيل أنه القلقلة أميل إلى الكسر، يعني نبين أنها مرققة، مثل كما يعني في هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم، نقلقل الباء والميم الساكنة نظهرها قبل الهمزة، وأنما نبين الغنة عند النون المشددة، وخلقناكم كذلك يعني نقلقل القاف، والميم بخلقناكم تظهر قبل العين من عبثا، عبثا وأنكم هذا حكمه إدغام بغنة. والمطلوب يعني ليس فقط أن نشدد الواو، إنما أن نظهر الغنة عبثا وأنكم، ونبين الغنة بالنون المشددة، وأنكم إلينا نظهر الميم قبل الهمزة، وإلينا نبين فتحة اللام، والياء هنا حرف لين، حرف لين المد اللين يعني حينما يكون بآخر الآية مثل خوف وبيت نمد حركتين أو أربعة أو ستة. لا ترجعون، يعني هكذا إذا كان القارئ يعني أراد أن يقرأ قراءة ينتبه فيها إلى الحروف مش إلى الكلمة بالجملة، لا، ينتبه لكل حرف ويعطي كل حرف حقه ببيانه من مخرجه وبيان صفته وبيان الحركة التي عليه وبيان حكم التجويد الذي لهذا الحرف. يعني إذا كان يقرأ حرفا حرفا فهذا يعني قراءته لا يكون عليها كلام، وهذا المطلوب من القارئ يعني أن يوضح كلامه حتى بالكلام العادي. يعني إذا كان الكلام غير واضح قد يسأل الإنسان سؤالا فيجيب عن أمر آخر لأنه لم يتضح له السؤال. المطلوب الوضوح، وخاصة يعني بقراءة القرآن، بقراءة الحديث، حتى بالسؤال، بالمسائل
0: أي طرح الفقهية، يعني طرح سؤال بده يكون واضح السؤال.
2: يروى عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال: أفهموني ما تقولون وفهموا عني ما أقول.
0: صحيح.
2: يعني وهذا يحتاج إلى حسن السؤال بضبط السؤال تماما وببيان.
0: نعم.
2: ببيان يعني الكلمات بحيث أنها تتضح.
0: كثير من اللي يعني بيكونوا عم بيتعلموا القراءة وبيجيبوا أحكام التجويد معينة بينسوا التانيين، يعني هنا بيعرفوهم بس مثلا بيركزوا على الغنة أحكام النون الساكنة بيقوموا بينسوا المدود.
2: نعم، هذا مع الخبرة مع الممارسة. الإنسان إذا كان لا يقرأ بشكل متواصل يعني كل فترة قد يتعلم أحكام التجويد، لكن يحتاج إلى التطبيق.
0: يقال أنه التجويد فيه رياضة للفك، يعني حقيقة. نعم. وقت اللي واحد ببلش جديد بيقرأ وبيصلح له يعني الشيخ اللي عم بيسمعه، بتحس في يعني في حركة بالحنك. يعني
2: الذين يمارسون الرياضة يعرف الإنسان أنه لو تخلف فترة من الزمن تضعف عضلاته. كذلك بالنسبة للتجويد، ابن الجزري يقول نقلا عن من سبقه، يقول: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالإنسان إذا كان يعني يقرأ قراءة جيدة هذا يحتاج إلى تمرين، فإذا ترك يعني قد يحصل بشكل كبير منه الخطأ، ينسى، يترك موضعا. يعني الانتباه الشديد ممن يمارس مطلوب، حتى مع الذي يمارس ويقرأ بشكل متواصل الانتباه مطلوب، وإلا الخطأ وارد.
0: فضيلة الشيخ، ما هي ميزة القارئ القرآن أو حفظة القرآن؟ ما هي الميزة التي وردت في الحديث الشريف؟
2: الذي يقرأ القرآن يقرأ كلام الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتلى وليعمل بأحكامه. في القرآن يقول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني إذا هجر القرآن يحل بهؤلاء الهاجرين، قد تنزل بهم مصائب. ويسر الله عز وجل كما في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقارئ يحصل له الثواب العظيم وكذلك السرور، ويحصل له أنه يكون القرآن له شفاء من كثير من الأمراض التي يصاب بها كثير من الناس، أمراض الأعصاب ونحو ذلك. قراءة القرآن كما أخبر الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة، يعني بركات عظيمة بالدنيا والآخرة.
0: طيب، ما الذي يساعد على إخراج الحروف بشكل صحيح؟
2: في البداية هي الحروف إخراجها ليس أمرا صعبا على الإنسان، لأنه الولد الصغير يعني بسن مبكر، بعض الناس سنتين، يمكن في ناس أقل أو أكثر، يسمعون الأهل يتكلمون فيتكلمون مثلهم. النطق الصحيح يمكن الآن من غير أبناء العرب، أو حتى من أبناء العرب الذين يخالطون غير العرب، قد تشتبه عليهم بعض الحروف. هذا يحتاج إلى تمرين، يسمع الحرف كيف يقال، وينبغي أن يعيد ويكرر. إذا كان الإنسان في البداية لا يعرف مثلا مخرج الضاد ولا يعرف مخرج الذال، لا، ينبه، يقال له هذا الحرف مخرجه مثلا الضاد يخرج من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى، هذه الحافة إذا جاءت إلى الأضراس العليا هذا مخرج الضاد، وكذلك مع الضاد اللسان يرتفع إلى الحنك الأعلى، لأن الضاد من حروف الاستعلاء، ويلامس الحنك الأعلى لأنها من حروف الإطباق. حروف الاستعلاء هذا يعني من صفات الحروف، يذكرون هذه الحروف السبعة: خص، ضغط، قض. منها أربعة أحرف هي حروف الإطباق: الصاد والضاد والطاء والظاء. إذا كان القارئ أحيانا لا يلفظ الطاء بشكل واضح، كما أن مثلا اللغة الإنجليزية ما فيها طاء ولا فيها هذه الحروف، لا الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا الظاء، فإذا كان الإنسان يعني لا يعرف هذه الحروف ينبه إلى مخارجها، وبالتمرين بالتكرار يتمكن من لفظ هذا الحرف على الوجه الصحيح. في مواضع كذلك يعني يحتاج حتى يخرج الكلمات، مثلا لئن بسطت، هنا الطاء لا نلفظها بوضوح، لا تكون مقلقلة، لأنه ليس حكمها الإظهار، وكذلك ليس حكمها الإدغام الكامل، يعني لا نقول، لا نقرأ لئن بسطت ولا نقرأ لئن بسطت، إنما تبقى صفة الإطباق التي للطاء قبل التاء، لئن بسطت بدون قلقلة، لكن يظهر أنه في طاء قبل هذه التاء. كيف يتقن المبتدئ أو المتعلم ممن يعني يبدأ بالقراءة إذا كان يعني فطنا وينتبه؟ قد من مرة واحدة ينتبه ويقرأ قراءة جيدة، وبعض الناس يحتاجون إلى تمرين، وبالتمرين وبالتكرار مع الثبات يصل الإنسان إلى مبتغاه، إلا إذا كان عنده مشكلة، كان مثلا ألفظ أو الأخرس مثلا، لن نطلب منه أن يقرأ قراءة جيدة بإظهار الحروف. إن لم يكن عائق، بالتمرين يستطيع الإنسان أن يقرأ قراءة جيدة. يعني أمر مهم استعمال السواك، استعمال السواك لقراءة القرآن، وكذلك لأجل الصلاة إذا استيقظ الإنسان من النوم أو أطال السكوت فترة، يستحب أن يستعمل هذا السواك. والسواك فوائده عظيمة وكثيرة، منها أنه يساعد على إخراج الحروف من مخارجها، لأنه قد يكون يعني بين الأسنان شيء من الطعام يمنع إخراج الحروف بشكل جيد. والسواك فضائله عظيمة، يذكر الشهادة عند الموت، يبيض الأسنان، يرضي الله تعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو كما أخبر الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في خلاف بالروايات وضوء والصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أمر وجوب باستعمال السواك، لكن يبقى الأمر للاستحباب. خير بين أن يأمر أمته باستعمال السواك أمر وجوب، فقال لولا أن أشق عليهم ما اختار أن يشق على أمته، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والله عز وجل لم يجعل في دينه حرجا. السواك من الأمور المهمة.

0: إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن المطلوب أن يذكر الاستعاذة، إذا كان يقرأ من أول السورة أو من وسط السورة، بسورة براءة بغيرها من السور الاستعاذة مطلوبة. أما البسملة فهي مطلوبة بأول السور ما عدا سورة توبة اللي هي سورة براءة. فإذا الاستعاذة دائما مطلوبة، البسملة مطلوبة بأوائل السور ما عدا سورة براءة. أما إذا كان الإنسان يقرأ بوسط السورة يعني بالآية الثانية أو الآية اللي قبل الأخيرة، يعني بأي موضع من السورة، آية الكرسي تقريبا بأول الجزء الثالث، آية الكرسي أول الجزء تلك الرسل بأول الصحيفة، وأي موضع بعد الآية الأولى، بعد يعني مش من أول السورة، مش عم يقرأ من أول آية، من الآية الثانية أو الآية اللي قبل الأخيرة، هنا هو مخير بين أن يذكر البسملة أو أن يترك ذكر البسملة. إلا قلنا إذا كان في موضع فيه ضمير يعود إلى المذكور، لأنه لما عم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آخر المذكور الشيطان الرجيم،
1: نعم،
0: فإذا ذكرنا آية فيها ضمير يرجع إلى المذكور، يعني ليس حسنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، السامع بيظن أنه الشيطان الرجيم هو يرد إليه علم الساعة، الساعة لا يعلمها إلا هو إلا الله، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، قل إنما علمها عند الله بسورة الأحزاب.

0: نحن لما بدنا نقرأ قرآن عم نقرأ الحروف العربية، يعني أول شيء مطلوب نلتزم بضوابط أحكام اللغة. هذا بالقرآن في أشياء يعني زائدة على القراءة العادية. الإنسان لو عم يقرأ بكتاب لغة عربية في أحكام وضوابط مطلوب أن يعني يلتزم بها. هلأ بآية الكرسي إذا قرأنا الله لا إله إلا هو، عند إله ما بدنا نقول لا إله. هلأ في ناس أحيانا بيكونوا عم يعملوا مثل أذكار فبيقولوا لا إله إلا الله، إله لا ما في بعد الهاء ما في ألف.
1: أيوة.
0: فبدنا نعجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه هنا هذه الهاء اللي هي مش ضمير المتكلم ولا ضمير المخاطب، يعني إذا أنا بدي أقول مثل هالكلمة عن نفسي بقول لا تأخذني، وإذا عم بحكي مع شخص بقول له لا تأخذك أو لا تأخذك أو لا تأخذكما أو تأخذكم، يعني بحسب الضمير اللي هو ضمير المخاطبين. هذه الهاء لمن يتكلم عنه، هنا الكلام الضمير يرجع إلى لفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه لا تأخذ الله سنة ولا نوم، لا يلحقه السنة النعاس، والنوم النوم المعروف، يعني الإنسان عند النوم لا يحس بأمور كثيرة، يعني يقولون النائم كالميت. هذه الهاء إذا وقعت بين متحركين نصلها بواو أو بياء، لا تأخذه سنة ولا نوم. له كمان لا تأخذه، منشوف الذال اللي هي قبل الهاء متحركة والسين اللي بعد الهاء كذلك متحركة، وقعت الهاء بين متحركين فنصلها، هي مضمومة نصلها بواو. لا تأخذه سنة ولا نوم. له كذلك مثل تأخذه اللام مفتوحة، وله ما الميم كمان اللي بعد الهاء مفتوحة، وقعت الهاء بين متحركين فنمدها. له يعني نصلها بواو. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا. هنا كذلك عنده هذه الهاء وقعت بين متحركين، يعني عم نكرر هذه هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين توصل، إن كانت مضمومة توصل بواو وإن كانت مكسورة توصل بياء. هون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعد إجت همزة إلا، الهمزة مكسورة متحركة يعني، والدال اللي هي قبل الهاء متحركة، وقعت الهاء بين متحركين فنصلها بواو. وهذه الواو حينما يأتي بعدها

0: هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا. كمان هن عند علمه الهاء هذه هاء الكناية وقعت بين متحركين نصلها بياء لأنها مكسورة، وجاء بعدها الهمزة فكذلك حكمها حكم المد المنفصل. آية الكرسي المطلوب من المسلم أن يقرأها بعد الصلوات قبل النوم، يعني أن يكثر من قراءتها. آية الكرسي ورد يعني أعظم آية في القرآن، كذلك آية الكرسي فيها من المعاني بتنزيه الله وتعظيمه شيء الكثير. الله سبحانه وتعالى خلق كرسيا، بنقول آية الكرسي لأنه مذكور فيها الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا الكرسي حجمه كبير. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي مثل كحلقة في أرض فلات، مثل برية أو صحراء. الإنسان يعني إذا العاقل اللي يعني يتفكر ويتدبر، نحن شو بنجي الإنسان شو بيجي بالنسبة للأرض أو للسماوات والأرض، يعني مثل حبة رمل بشاطئ كبير. هالإنسان الضعيف إذا عم يقرأ أن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا الكرسي اللي السماوات والأرض بالنسبة له شيء قليل، هو الكرسي كذلك مثل حلقة في فلات بالنسبة للعرش. والله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، لا يحتاج للعرش ولا للكرسي ولا للسماوات ولا للأراضي ولا للناس ولا للجن ولا للملائكة. الله تعالى يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا كان الإنسان يعني المطلوب أن يعني يسعى ليتقن قراءة هذه الآية وأن يرددها وأن يتفكر في معانيها يكون له الثواب العظيم.
1: فينا نرجع نسمع آية الكرسي بدون ما يكون يتخلل كلام؟
0: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيك. هنا كذلك يعني تنبيه،
1: نعم،
0: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع فعل ماضي، الكرسي فاعل، السماوات مفعول به والأرض مفعول به. هلا السماوات فيها كسرة والأرض فيها فتحة، يعني إذا ما انتبه الإنسان لأن السماوات هي في موضع نصب مش موضع جر، منقول الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أو الله خلق السماوات والأرض وهو خالق السماوات والأرض. فإذا كانت السماوات بموضع نصب الأرض بتكون مفتوحة الضاد فيها، وإذا كانت بموضع جر بتكون الضاد مكسورة،
1: نعم،
0: بمحل جر. فبدو ينتبه كمان القارئ، وإلا أحيانا بيشوفوا أنه الواو للعطف، الأرض معطوفة على السماوات، فإذا كان السماوات فيها كسرة يعني بدي أعمل كسرة بالضاد، لا، معطوفة على المحل التي السماوات في هذا المحل، فإذا كان نصب نفتح الضاد بعطف الأرض على السماوات، وإذا كانت السماوات بموضع جر ضاد الأرض بتكون مكسورة.
1: يعني هنا لأنه جمع مؤنث سالم،
0: جمع مؤنث السالم بحال النصب والجر على طول علامة النصب

0: علامة الجر الكسرة بجمع المؤنث السالم.
1: آخر سؤال بحلقتنا لليوم، لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن علامات الوقف في المصحف.
0: هو سبحان الله الوقف مهم جدا. يروى أن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن الترتيل فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني بين أمرين كلاهما مهم. تجويد الحروف هو أن نلفظ الحروف من مخارجها وصفاتها والحركات التي فيها تماما، مع بيان يعني الأحكام التجويد التي فيها. أما الوقوف فأمر مهم جدا، ولذلك يعني علماء المسلمين كتبوا في أماكن الوقف بالقرآن كله، من باء بسم الله الرحمن الرحيم إلى سين من لفظ الناس من آخر يعني المصحف، يقولون هذا الوقف هنا حكمه كذا، وقف تام، وقف كافي، وقف حسن، وقف أحيانا بيقولوا وقف قبيح، يعني يبينون. ومطلوب من القارئ أن يقف بالوقف الاختياري حيث يتم المعنى. وضعوا على اختلاف بقى المطابع، تختلف العلامات التي وضعت. هذا المشهور إذا وضعوا كلمة ميم هي آخر لفظ لازم، يعني يشدد على أن يقف الإنسان بهذا الموضع حيث يضعون الميم. مثلا يقول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فإذا القارئ قرأ: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يعني ألحق الموتى بالذين يسمعون. إنما يستجيب الذين يسمعون، أما الموتى فلا يستجيبون، خلاص ماتوا. وكذلك بسورة ياسين آخرها: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. بمثلها الآيات يعني يقف الإنسان عند آخر الآية، الآية منا طويلة: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم. انتهى الكلام عند قولهم. فبيحطوا هون هالإشارة علامة الميم، نقف فلا يحزنك قولهم. الله تعالى يقول: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هلأ بفلا يحزنك قولهم، ما هو قولهم؟ قولهم بما هو من كلام الشرك، من كلام تكذيب النبي، من الطعن بالقرآن. هذا الكلام المؤذي الله تعالى يقول: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويجازيهم على كلامهم القبيح. إذا وصل الإنسان فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، السامع قد يظن أنهم هم يقولون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلذلك الالتزام بعلامات الوقف التي يعني وضعها العلماء السابقون، وكتب كثيرة وضعت ببيان محل الوقف. أحيانا قلنا هذا حرف الميم، أحيانا يكتبون قاف لام وألف مقصورة مثل قلا، هذه مأخوذة من كلمة الوقف، أخذوا منها حرف القاف، وأولى أخذوا منها آخرها لا، فكتبوا قلا يعني الوقف أولى. وأحيانا صاد وكذلك لا، هذه الصاد مأخوذة من كلمة الوصل، الوصل أولى. يوضع بعض الأحيان مثل حرف الجيم، يعني الوقف جائز إن يستوي أن تصل أو أن تقف عند هذا الموضع. وكذلك بعض علامات أخرى، أحيانا يعني نقاط ثلاثة توضع على كلمة، وتوضع هذه النقاط بعد هذه الكلمة بكلمتين أو ثلاثة، أو بحيث أنه كأنهم يقولون لا تقف على هذه ولا على هذه. مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، وضعوا على ريب هذه النقاط الثلاثة، وكذلك على فيه هذه النقاط الثلاثة، يعني لا تقف هنا وهنا. لا تقل ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا يقف الإنسان عند فيه؟ يا إما أن يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني إما يقف عند الأولى ويصل الثانية، أو لا يقف عند الأولى يقف عند الثانية، أو لا يقف لا عند هذه ولا عند هذه. أما أن يقف في الموضعين يقول هذا ممنوع. وكذلك يعني مهم، وهذا وضعوه بناء على دراسة المعاني. فالمطلوب من الإنسان يعني أن يتنبه، كما يتنبه لتجويد الحروف كذلك يتنبه لمعرفة الوقوف.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على كل المعلومات اللي سمعناها منك، الله ينفع بكم. آمين,
0: آمين
1: يعني
0: آمين.
1: معلومات جدا مهمة ومفيدة. بارك الله بكم فضيلة الشيخ، وأمد الله بعمركم ونفعنا بعلمكم.
0: آمين. بارك الله بكم وحفظكم الله.
1: آمين. في رحاب القرآن الكريم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: راجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل معرباني، آل كردي وآل صهيوني ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج علي محمود معرباني أبو طلال رحمه الله، والده مصطفى معرباني رحمه الله، والدته عائشة صهيوني رحمها الله، أولاده الحاج طلال، الحاج محمد والحاج عمر معرباني، أصيرته لبناته الحاج أحمد قرحاني زوج عنان، الحاج صهيب صهيوني زوج ثريا، ورياض دندشي زوج سجا، أشقاؤه عمر عصام محمد وأحمد رحمهم الله، خضر الحاج عبد الحميد الشيخ إبراهيم وجمال معرباني، أصيرته لشقيقاته الحاج سمير صهيوني زوج هيام، الحاج خالد صهيوني زوج إلهام، أبو شفيق جبخنجي وديب رعد رحمهما الله، عديله الحاج أبو غانم كريش. تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 2/5/2026 للنساء في منزل الفقيد على العنوان 52 Woodland Road Chester Hill، وللرجال في مسجد السلام على العنوان 40 Hector Street Chester Hill. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: A2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان، فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: مولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. 2 FM sponsor.

0: راجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل معرباني، آل كردي وآل صهيوني ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج علي محمود معرباني أبو طلال رحمه الله، والده مصطفى معرباني رحمه الله، والدته عائشة صهيوني رحمها الله، أولاده الحاج طلال، الحاج محمد والحاج عمر معرباني، أصيرته لبناته الحاج أحمد قرحاني زوج عنان، الحاج صهيب صهيوني زوج ثريا، ورياض دندشي زوج سجا، أشقاؤه عمر عصام محمد وأحمد رحمهم الله، خضر الحاج عبد الحميد الشيخ إبراهيم وجمال معرباني. أصيرته لشقيقاته الحاج سمير صهيوني زوج هيام، الحاج خالد صهيوني زوج إلهام، أبو شفيق جبخنجي وديب رعد رحمهما الله. عديله الحاج أبو غانم كريش. تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 2/5/2026 للنساء في منزل الفقيد على العنوان 52 وودلاند رود تشستر هيل، وللرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله.

إذا

ومن الليل فتهجد به نافلة

قل كل

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ارحم ضعفنا يا كريم
1: يا غني
2: يا رب
0: يا الله
1: أنت الغني
0: يا حبيبي
1: وأنا

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
9: شنوندگان محترم رادیوی 92.1، در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می‌داریم.
10: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خطر انتحار و خودکشی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. أما بعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. الله تعالى فرض الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، والعمرة كذلك فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر، ولا يجبان بعد ذلك إلا إذا نذر الشخص، نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فيصير في حقه واجبا. أما في غير هذه الحالة يكون حجه بعد الفرض تطوعا، وعمرته بعد الفرض كذلك تطوعا. فمن حج كما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأركان والشروط والواجبات واجتناب الكبائر، فإن حجه هذا سبب لتكفير الكبائر والصغائر عنه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يكفر الكبائر والصغائر، اللهم إلا إذا كان عليه تبعات للناس، مثلا كان قد سب فلانا أو أكل مال فلان ظلما، كذلك إن كان تاركا لفرض من فرائض الله، كأن كان تاركا لصلاة أو لزكاة أو لصيام، يبقى عليه القضاء، يبقى عليه القضاء، ويبقى عليه أن يستسمح من سبه وأن يرجع المال لمن أخذ منه المال ظلما. فإذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولكن على الإنسان أن يعرف ما هو الحج المبرور. كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الحج المبرور، ولا يطبقون الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى. بيتكلفوا مال ويتحملون مشقات ويفارقون الأهل والوطن، ومع ذلك يرجعون بلا حج مبرور. ينطبق عليهم ما قاله العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. لأنهم كثير منهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون من غير أن يتعلموا مناسك الحج ومناسك العمرة. هناك يقلدون الناس تقليدا، يقولون هذا يدور الآن، يدورون حول الكعبة إذن نحن ندور، الآن يرمون الجمرات نحن نرمي، ولا يعرفون لا كيفية الرمي ولا كيفية الطواف ولا ما هي شروط الطواف وما شابه ذلك. فإذن لابد لهم أن يتعلموا قبل أن يذهبوا. والحج شرائط وجوب على من يجب. الله تعالى ما فرض الحج على كل فرد من أفراد الناس، إنما فرض على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. هذا الذي فرض الله عليه الحج، هذه يقال لها شروط وجوب الحج. أما بالنسبة لشروط صحة الحج، ممن يصح الحج؟ من المسلم. لا، ليس شرط أن يكون بالغا، لو كان دون البلوغ وحج يصح منه. إن كان مميز ابن 7 سنين هجرية وما فوق يحرم عن نفسه بإذن وليه، إذا كان أقل من 7 سنين أبوه يحرم عنه، وليه يحرم عنه. فإذا شروط صحة هي الإسلام. إذا كان الولد الذي دون البلوغ حج صح منه الحج وله أجر، ولكن لا يسقط عنه حجة الفرض. إذا بلغ وصار قادرا على الحج واجب عليه أن يحج، واجب عليه أن يحج بعد أن يصير مستطيعا. فإذا بالنسبة لشروط وجوب الحج، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. أما بالنسبة لأركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، هذا يحتاج إلى شرح، فلذلك نقتصر اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى على بيان بعض هذه الأشياء. أولا أركان الحج. لما نقول أركان الحج معناه فرائض الحج، معناه الأمور التي لا يصح الحج بدونها. إذا قلنا واجبات الحج معناه يصح الحج بدون هذه الأمور، ولكن مع المعصية. من ترك واجبا من واجبات الحج لم يفسد حجه، ولكن عصى الله وعليه ذبح شاة، وعليه فدية، عليه ذبح شاة، يقال عن هذا واجبات الحج. إذا استعملنا لفظ هذا من واجبات الحج لا نعني أنه ركن، لا نعني أنه فرض، نعني به أنه من تركه لم يفسد حجه، ولكن عصى الله وعليه فدية. أما إذا استعملنا هذا من واجبات الصلاة في باب الصلاة أو باب الصيام أو بقية أبواب الفقه، في المذهب الشافعي الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب. إذا استعملنا هذا واجب معناه هذا فرض، هكذا المصطلح الفقهي في المذهب الشافعي، كلاهما واحد إلا في باب الحج. إلا في باب الحج نقول هذا من أركان الحج وذاك من واجبات الحج. إذا قلنا هذا من أركان الحج أي من فرائضه ولا يصح الحج بدونه. أما إذا قلنا هذا من واجبات الحج معناه يصح الحج بدونه، ولكن مع المعصية وعليه الفدية. أما إذا قلنا هذا من سنن الحج معناه من فعله له ثواب وله أجر، ومن لم يفعل ليس عليه معصية، ليس عليه معصية، ولكن فاته ثواب هذه السنة، فاته ثواب هذه السنة، ولا يجبر بدم. فإذا نتكلم إن شاء الله في الأول عن أركان الحج. أركان الحج الأمور التي لا بد منها لصحة الحج هي ستة، هي ستة. الأول الإحرام، الأول الإحرام. ما معنى الإحرام؟ ليس معناه لبس الثياب، ثياب البيض. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إذن أركان الحج ستة. الأول الإحرام، الإحرام معناه نية الدخول في النسك، ينوي بقلبه أنه يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أو يحرم بالحج والعمرة. فهناك طرق ثلاثة وكل من هذه الطرق صحيح. الطريقة الأولى يقال لها الإفراد، الثانية يقال لها التمتع، الثالثة يقال لها القران. الإفراد معناه أن ينوي الإحرام بالحج، ثم بعدما ينتهي من مناسك الحج يعمل عمرة مفردة، يقال لهذا العمل إفراد، عمل صحيح ومقبول. أما التمتع معناه أن يعمل عمرة في أشهر الحج، ثم بعدما ينتهي من العمرة ينوي الإحرام للحج، يقال لهذا الفعل تمتع. أما القران يحرم بالحج والعمرة معا، فيؤدي المناسك، يطوف ويسعى وما شابه ذلك، كله يندرج تحت عمل واحد يقال له القران، فبيطلع حج واعتمر يقال له القران. إذن الإفراد والتمتع والقران كل عمل صحيح، كل عمل مقبول، لكن الفرق أن التمتع والقران من فعله يلزمه أن يذبح شاة، أما الإفراد فلا يلزمه أن يذبح شاة. لكن أي طريقة أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ الجواب اختلف علماء المسلمين في هذه المسألة، كل قالوا هذه أعمال طرق صحيحة، لكن الإمام الشافعي اختار الإفراد أفضل، غيره من الأئمة اختار التمتع، غيره من الأئمة اختار القران، فكل عمل صحيح، كل عمل صحيح. فإذن الركن الأول ما هو؟ الإحرام. ما هو الركن الأول؟ الإحرام. ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، يعني ينوي بقلبه، يقول نويت الحج مثلا وأحرمت به لله، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله، أو نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. فإذن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، ولكن هذه النية يجب، هذا من واجبات الحج، يجب أن تكون قبل مجاوزة الميقات. الميقات مكان عينه الشرع حول مكة، هذا لا يتجاوزه من أراد الإحرام إلا ويكون قد نوى. من كان يريد أن يأتي من العراق إلى مكة، في طريقه مكان يسمى بالميقات لا يتجاوزه حتى يكون قد نوى. من المدينة يريد أن يأتي إلى مكة، وهكذا من نواحي البلدان حول مكة مواقيت عينها الشرع لا يتجاوزها مريد النسك إلا ويكون قد نوى. بالنسبة لميقات أهل المدينة، من كان من المدينة أو من جاء إلى المدينة ويريد أن يأتي إلى مكة، ميقاتهم يقال له آبار علي، مكان معروف اليوم بآبار علي، لا يتجاوزونه إلا ويكون قد نووا، قد دخلوا في الإحرام. هناك أمور من المستحبات، هناك أمور من الآداب، ليست من الواجبات ولكنها فيها خير. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبله غسلا ينوي به غسل الإحرام، وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام. من السنن أن يغتسل غسلا كاملا يقال له غسل الإحرام، يقال له ماذا؟ غسل الإحرام، يقال له غسل الإحرام. بعده يتطيب، والأحسن أن يتطيب بالمسك المخلوط بماء الورد، وهذا التطيب ليس خاصا بالرجل، هذا التطيب للإحرام، التطيب للإحرام يعني قبل أن ينوي، هذا التطيب سنة للرجل والمرأة، سنة للرجل والمرأة. يتطيب كل منهما، بعد ذلك بعد ما يكون اغتسلوا وتطيبوا، الرجل يتجرد عن الملبوس الذي يحيط بالبدن، يعني الثوب الذي يحيط بالبدن مثل القميص، مثل السروال، مثل الجورب وما شابه ذلك، كل ما هو محيط بالبدن، كل ما هو محيط بالبدن الرجل لا يلبسه. إذن لبس المحيط بالبدن سواء كان يحيط بالبدن بسبب خياطة أو بسبب لبد أو ما شابه ذلك، كل ما يحيط بالبدن الرجل لا يلبسه. أما المرأة لها أن تلبس ذلك، لها أن تلبس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. الرجل المحرم الذي دخل في نسك الحج أو نسك العمرة لا يجوز له أن يغطي رأسه بقلنسوة أو ما شابه ذلك. المرأة إحرامها في وجهها لا يجوز لها أن تغطي وجهها. المرأة المحرمة، ما معنى لا يجوز أن تغطي وجهها؟ أي بما يلصق بالوجه، تغطي شيئا فيلصق بوجهها، هذا لا يجوز للمرأة المحرمة. هناك أشياء أخرى بالنسبة لمحرمات الإحرام يأتي في وقتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذن يغتسل من الآداب، يتطيب، ثم الرجل يتجرد عن الملبوس المحيط بالبدن، ثم يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، ليس واجبا، ليس من الفرائض، إنما شيء حسن مهم جدا أن يصلي هذه الركعتين وينوي بهما سنة الإحرام. بعد الفاتحة يقرأ في السورة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم بعدما يسلم يلبي، بعدما ينوي يلبي، أولا بعدما يسلم ينوي يقول بقلبه نويت الحج وأحرمت به لله، يقول بلسانه لبيك اللهم بحج. إذا نوى فقال نويت الحج والعمرة يقول بلسانه لبيك اللهم بحج وعمرة، ثم بعد ذلك يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجال يجهرون بها، النساء لا يجهرن بها، ليس لأن صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن مستحب لها أن تسمع نفسها وأن لا تجهر بالتلبية. إذن بعدما اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ودخل في الإحرام، نوى ولبى، عليه أن يلتزم بأشياء وينتهي عن أشياء، لا بد من معرفة هذه الأمور. الواحد منا اليوم لما يدخل في الصلاة يحرم بالصلاة بالتكبير، يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة. لما يدخل في الصلاة في أشياء بده يلتزم فيها وفي أشياء بده يبعد عنها، فإذا ما تعلم كيف سيعرف ما الأشياء التي ينبغي أن يفعلها وما الأشياء التي ينبغي أن يجتنبها؟ إذا ما تعلم كيف بده يعرف؟ أما أن يقول أنا كبرت واستقبلت القبلة ونيتي صادقة وصافية، هذا لا يكفي، لابد من بقية الأمور. ورد في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى المسجد النبوي الشريف وصلى ثم تقدم نحو الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، الرسول رد عليه السلام وقال له عد فإنك لم تصلي، قال له عد فإنك لم تصلي. رجع هذا الشخص أعاد ما كان يعرفه، ثم بعدما انتهى جاء إلى الرسول، الرسول قال له عد فإنك لم تصلي، ثم أعاد ما كان يفعله، ثم جاء إلى الرسول قال له الرسول عد فإنك لم تصلي، قال له يا رسول الله لا أفقه إلا هذا علمني. يعني هذا الشخص كان على وضوء واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد، وفي ما يظن هو أنه عمل شيء صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ عد فإنك لم تصلي. ماذا قال؟ لم تصلي، مع أنه هو وقف وكبر واستقبل القبلة. سبحان الله، قال له أنت لم تصلي، معناه النية وحدها لا تكفي، لابد من مراعاة بقية الأركان. معناه الجاهل لا يعذر، معناه الجهل لا ينقذ صاحبه. ما يقول أنا نويت خلاص نيتي صافية. الرسول ما قال له بما أنه أنت ما كنت معك خبر وما كنت متعلم وما بتعرف إلا هيك، وأنت نيتك صادقة وتوضيت وكبرت، فيلا مرقنا لك إياها المرة. لا، قال له عد فإنك لم تصلي، معناته الجاهل ليس بمعذور. فكيف اليوم كثير من الناس يهجمون هجوم على الطاعات لكن بيأدوها على غير وجهها، كيف يقبلها الله منهم؟ يوجد ناس من سماسرة جهنم، من سماسرة النار، يدلون الناس على النار لكن بطريق غير مباشر. بيقولوا لهم يلا اعملوا بدكم اياه، لو كنتوا جهال حطوها برقبتنا. هذا الجاهل صدق فظن بنفسه انه شو ما بيعمل لانه جاهل سيكون مسامح في الآخرة. هذا الذي دلهم على هذا هو من سماسرة جهنم، عم يدلهم على النار، يدلهم على النار والعياذ بالله. لكن لابد للإنسان أن يتعلم، لابد أن يتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما بيستوي الجاهل والعالم، كما لا يستوي الأعمى والبصير. فإذا لابد من العلم. هذا الحديث اللي ذكرناه بسميه علماء الحديث بحديث المسيء في صلاته. قال له الرسول عد فإنك لم تصلي، ولو كانت نيته جاي يصلي. فإذا لابد من مراعاة بقية الأركان. كذلك بالنسبة للحج، النية وحدها لا تكفي، هناك أمور أخرى لابد من مراعاتها. إذا الإنسان ما تعلم شو أركان الصلاة قد يخل بركن من أركانها، وإذا ما تعلم شو أركان الحج قد يخل بركن من أركان الحج، فبيطلع بلا حج وبيطلع بلا صلاة. فإذا لابد من العلم. هذه أشياء لابد من العلماء والمشايخ والمدرسين الثقات الذين يخافون الله أن ينشروا هذه المعلومات بين الناس، حتى لا يبقى الناس على جهل. لأنه في ناس الشياطين تزين لهم أعمالهم، يوهمونهم أنهم على هدى وعلى حق وأنهم يروحوا على الجنة كمان، يوهمونهم بهذه الطريقة. الشياطين توهمهم، شياطين الإنس وشياطين الجن. فهذا الجاهل بيترك العلم بدعوى أنه قيل له أنت جاهل ستسامح في الآخرة، وإنما الأعمال بالنيات، وأنت ما نيتك إلا خير، وبلا ما تتعلم شو ما بيطلع منك عميل. بدك تصلي صلي كيف ما أنت بدك، بدك تصوم مثل ما أنت بدك، بدك تحج مثل ما أنت بدك، بدك تزكي مثل ما أنت بدك، المهم عميل اللي بدك إيه. وهذا الجاهل لما يسمع هيك

يعينونه مفتي عليهم لأنه عم يفتيهم فيما هم يهوون، فيما هم يريدون، ليس على حسب الشريعة الإسلامية. وهكذا الجهل يفعل بصاحبه، الجهل يفتك بصاحبه كما يفتك السم بمن تناوله. الإنسان اللي تناول السم سواء عرف أنه هذا السم أو ما عرف أنه هذا السم، شو بيكون النتيجة؟ أنه تضرر، السم أفتك به. لو ما أنه عارفين، لو قالوا له خذ هذه حلاوة كلها طلع فيها سم، لأنه ما بيعرف أنه فيها سم، لا يصيبه ضرر أم يتضرر؟ يتضرر، عرف ولا ما عرف؟ يتضرر. كذلك الجاهل جهله يفتك به ويضره، عرف ولا ما عرف؟ عرف ولا ما عرف؟ الجهل لا ينقذ صاحبه في الآخرة، فلذلك لا بد من العلم. من الآداب التي ذكرها العلماء بالنسبة للإنسان القاصد الحرم، يستحب أن يقول عند بلوغه الحرم: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. يستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. ينبغي منه أن يتحفظ في أثناء دخوله إلى الحرم من إيذاء الناس في الزحمة، حتى الذي يزاحمنا نتلطف به. ودائما نلحظ بقلوبنا ونستحضر جلالة البقعة وعظمة البقعة التي نحن فيها، وهي مكة المكرمة، هذه البلدة التي شرفها الله سبحانه وتعالى. ولما يدخل إلى المسجد وأول ما يقع بصره على البيت، على الكعبة المشرفة، يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فقد ورد أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة. يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يدعو بما يحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهم شيء لا ينسى أن يدعو الله لنفسه بالمغفرة. ثم يدخل هذا الشخص إلى المسجد ويبدأ بالطواف. نحن إذا دخلنا إلى المسجد من أي مساجد نصلي تحية المسجد، أما إذا دخلنا إلى المسجد الحرام نطوف حول الكعبة. يقال لهذا الطواف طواف القدوم، يقال له طواف القدوم. هذا طواف القدوم نطوفه حول الكعبة، ولكن للطواف شروط، للطواف أركان لا بد من مراعاتها، حتى الإنسان يعرف كيفية هذا الطواف. لا بد أن يتعلم كيف كان يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في الحديث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك نطوف كما كان يطوف، ونسعى كما كان يسعى عليه الصلاة والسلام. فإذن الطواف الذي نطوفه حول الكعبة أول ما ندخل إلى المسجد الحرام يقال له طواف القدوم. هذا لمن نوى الحج مثلا وتقدم إلى المسجد الحرام، طواف هذا يقال له طواف القدوم. أو إنسان غير محرم حب يطوف حول الكعبة. أما اللي هو معتمر

0: والعمرة طوافه هذا يكون طواف العمرة. طوافه شو بيكون هذا؟ طواف العمرة. فإذا حتى تكون الأمور واضحة لمن نوى الحج أو لمن نوى العمرة. فإذا الركن الأول من أركان الحج ما هو؟ الإحرام. الركن الأول ما هو؟ الإحرام، نية الدخول في النسك. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفات ولو لحظة، لكن بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة بيكون 9 ذي الحجة، بيكون 9 من ذي الحجة. بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة لو وقف لحظة صح منه هذا الوقوف. عادة الناس تطلع بكير، هذا شيء منيح، لكن متى يبدأ وقت الوقوف؟ بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة. لو وقف ساعة أو أقل أو أكثر يصح منه، والأحسن أن يجمع بين النهار وبين الليل، أن لا يخرج من هناك إلا بعد المغرب، إلا بعد المغرب. بالنسبة للوقوف بعرفات، الله سبحانه وتعالى خفف علينا، لم يشترط الشرع الإسلامي للواقف بعرفات الوضوء، يعني لو منه على وضوء بصح منه. الله سبحانه وتعالى خفف علينا ولم يشرط علينا أن نكون على وضوء عند الوقوف بعرفات، ولكن من استطاع أن يكون على وضوء فهذا أحسن، يكثر من الدعاء، من الذكر، من التهليل، من قراءة سورة الحشر، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أي أذكار، من قراءة القرآن. يعني في ذلك الموقف العظيم بتلك الحشود بالآلاف المؤلفة، ينبغي من الإنسان أن يستحضر مواقف الآخرة، وينبغي منه أن يكثر من الدعاء، عسى أن يغفر الله له وعسى أن يقبل الله تعالى منه حجه. لا كما يفعل كثير من الناس بيغتنموا الصعود إلى عرفات لمشاوي اللحم أو للتنافس على المشروبات أو المطعمات التي توزع هناك. يعني ما بقى بيكون هم عند الوقوف في عرفات الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة وما شابه ذلك، كل هم من الوقوف بعرفات يتسابقوا لمن يأخذ الطعام أو حتى يجدوا مكانا لهم واسع حتى يشوا فيه اللحم، ولا يقعدوا يتفكهوا بالأكل أو يشربوا أراجيل، وهذا حاصل هناك. فلذلك لا ينبغي أن نفعل كهؤلاء، ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي من الإنسان أن يكون مستقبلا للقبلة، متطهرا، ساترا لعورته، ويكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن، فكما كان يفعل عباد الله الصالحون. هذا مما ينبغي أن يفعله. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في عرفات: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ولا ننسى كذلك أنه يستحب أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء الله له من الأدعية التي فيها خير له ولنفسه ولأهله ولأقربائه وللمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. الحج عرفة معناه من أهم أركان الحج الوقوف بعرفات، لأن وقته قصير، هو 9 من ذي الحجة. لذلك قال الحج عرفة، ليس معناه أن الإنسان إذا وقف بعرفات فقط ولم يأتي بقية الأركان يكون حجه صحيحا، لا، إن معناه أن من فاته الوقوف بالحج، من فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج، ومن أدركه أدرك الحج، لأن وقته قصير، لأن وقته قصير، يبدأ من بعد زوال شمس يوم 9 من ذي الحجة. فإذن الركن الثاني من أركان الحج ما هو؟ الوقوف بعرفات. الركن الأول ما هو؟ الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفات. الركن الثالث الطواف بالبيت. الطواف بالبيت، نحن الآن ما عم نتكلم بالتفاصيل كيف يبدأ وكيف ينتهي بالتفاصيل، الآن عم نذكر أركان الحج، فيما بعد من الدروس بنذكر كيف يبدأ الإنسان الحاج بأداء مناسك الحج، لكن لابد أولا أن نذكر أركان الحج ما هي، بعدين نذكر كل المناسك مع بعضها وكيف بيأديها. إذن الركن الثالث ما هو؟ الطواف بالبيت. لما قلنا الطواف بالبيت ما قلنا في البيت، بالبيت يعني حول الكعبة، الطواف بالبيت يعني حول الكعبة 7 مرات، ولكن هذا لابد له من أمور لابد من مراعاتها. أولا أن يكون على طهارة كاملة، لابد أن يكون على طهارة كاملة، يعني يكون على وضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني كلام الناس. الطواف بمنزلة الصلاة إلا في بعض الأمور الله أحل لنا في الطواف نتكلم، أما في الصلاة ما نتكلم بكلام الناس. لكن الطواف لابد له من وضوء، لابد له من ستر العورة، لابد له من تجنب النجاسة التي لا يعفى عنها، لابد من هذه الأشياء. فإذن الطواف بالبيت بالكعبة المشرفة زادها الله شرفا. الطواف بالبيت نبدأه بالحجر الأسود. هذا الحجر كان في الجنة ونزل إلى الأرض، ولما نزل أضاء ما بين المشرق والمغرب، الآن موجود وموضوع على ركن زاوية من زوايا الكعبة، صار يقال له الحجر الأسود، واسود من شدة تمسح المشركين بعد نبي الله إسماعيل، هؤلاء الذين عبدوا الأوثان والأصنام، من شدة تمسحهم بهذا الحجر ومن كثرة تمسحهم به انقلب أسود. للعبرة أن هؤلاء المشركون عباد الأصنام بسبب تمسحهم بالحجر انقلب الحجر الأبيض إلى أسود، ما بالكم بقلوبهم، معناه أشد ظلمة وسوادا بسبب الشرك الذي يحملونه في قلوبهم. فإذن يبدأ بالحجر الأسود الذي هو عند زاوية من زوايا الكعبة، عند ركن من أركان الكعبة. الرجل الذي يستطيع أن يقترب منه ليقبله يفعل، أما المرأة من الصعوبة أن تقترب بسبب شدة الزحمة، بسبب شدة الزحمة. فإذن يبدأ من الحجر الأسود ويكون كتفه الأيسر إلى مقابلة الكعبة، يكون كتفه الأيسر في مواجهة الكعبة. الطواف لابد له من وضوء، لابد له من ستر العورة، لابد من اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها، ويبدأ من الحجر الأسود وكتفه الأيسر إلى الكعبة، لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره أثناء الطواف، لابد أن يكون الكتف الأيسر إلى الكعبة. يبدأ من الحجر الأسود ثم إلى الحجر الأسود، يقال لها طوفة واحدة، وهكذا 7 مرات، يطوف 7 مرات. إذن لابد من الوضوء، من كان على غير وضوء ما بيصح منه يطوف، ومن انتقض وضوءه أثناء الطواف ما بيكمل، بيروح بيتوضأ ويرجع إلى المكان الذي انتقض فيه الوضوء إذا قدر وصل له. ما قدر وصل له يأتي بشوط آخر، يأتي بشوط آخر. كذلك قلنا لابد من ستر العورة، وعورة المرأة كل البدن إلا الوجه والكفين، يعني لابد أن تراعي هذا الأمر. الامرأة ما تكون كاشفة عن ساعدها أو عن ساقها أو عن عنقها، لابد أن تنتبه إلى هذه الأشياء، لأنه إذا كان بان شيء من عورتها ما بيصح منها، لابد أن تكون ساترة للعورة. الرجل عورته ما بين السرة والركبة. كذلك لابد أن يكون مجتنبا للنجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب وفي البدن، بده ينتبه على هذه الأمور ويراعيها، لأنه أمر الطواف دقيق، أمر الطواف دقيق جدا. فإذا كان إنسان عم يطوف حول الكعبة وبعض الناس زاحموا فصار مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، يعني ما بقى كتفه الأيسر على جهة الكعبة، شو بيعمل؟ إذا استطاع أن يرجع إلى حيث استدار يرجع وبيحط كتفه الأيسر نحو الكعبة وبيكمل. أما إذا ما استطاع أن يرجع بسبب الزحمة شو بيعمل؟ يأتي بشوط غير هذا الشوط. فإذا لابد أن يكون 7 أشواط حول الكعبة يقينا، يعني إذا كان عم يطوف وشك قال أنا هلأ بالطوف 6 ولا 7 شك، شو بيعمل؟ يبني على الأقل، يبني على الأقل ويأتي بوحدة أخرى. لما قلنا يطوف حول الكعبة معناته ما بيطوف وإيده على الكعبة، بده يكون بعيد عنه، ولا إيده على حجر إسماعيل، ولا بيطوف بين الكعبة وبين حجر إسماعيل، بده يطوف بعيد. هذه أمور لابد الإنسان أنه يراعيها. طبعا هناك أشياء بعد من السنن ما ذكرناها، وفي أدعية وفي أذكار ينبغي منه الإنسان يذكرها، ولكن عم نقتصر على الشرط وعلى الواجب في أمر الطواف الذي لابد منه لصحة أمر الطواف. فإذا الركن الأول من أركان الحج ما هو؟ الإحرام، ثم الوقوف بعرفات، ثم الطواف بالبيت. بعد ما ينتهي من الطواف من السنة أن يصلي 2 ركعات ثم يتوجه إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، الصفا جبل والمروة جبل، بينهما واد، والآن طمون يعني صارت الأرض سهلة للمرور عليها. يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، يعد 1، ثم من المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا إلى أن يبلغ 7 مرات. لا يشترط له وضوء، ولو كان على وضوء فبيكون أحسن. فإذا السعي بين الصفا والمروة يبدأ من باب الصفا وينتهي، ويدخل من باب الصفا إلى جبل الصفا، ويبدأ من الصفا إلى المروة، وهكذا 7 مرات. هناك أدعية يذكرها من المستحبات، كالدعاء الوارد: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هناك بعض أشياء أخرى من السنن إن شاء الله نذكرها في وقت لاحق. فإذا السعي لابد أن يكون بعد، السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح، السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات من أركان الحج، من أركان الحج، من الأمور التي لابد منها لصحة الحج. هاي كم ركن صاروا؟ 4. الركن الخامس من أركان الحج الذي لا بد منه الحلق أو التقصير. يعني لو قصر ما هو في المذهب الشافعي أقلها 3 شعرات ضمن حد الرأس يكفي، والأحسن للرجل أن يحلق كل الشعر، ولما نقول يحلق يعني بالموسى. أما بالنسبة للمرأة لا تحلق، المرأة تقصر من كل جوانب شعرها، هذا من باب الأحسن. أما أقل الواجب هو 3 شعرات، أقل واجب 3 شعرات، يعني يحلقون يعني يقصرون أو ما شابه ذلك، ولكن الأقل هي 3 شعرات. فإذن الحلق أو التقصير من أركان الحج، ركن الخامس. الركن السادس من أركان الحج الترتيب في معظم الأركان، ليس في كل الأركان، ليس في كل الأركان لكن في معظم. يعني السعي لابد أن يكون بعد طواف، السعي لابد أن يكون بعد طواف، والحلق أو التقصير لابد أن يكون بعد منتصف ليلة العيد، مع ما يكون انتهى من الوقوف بعرفات ودخل منتصف ليلة العيد عليهم يبدأ وقت الحلق أو التقصير. أما قبل منتصف ليلة العيد لا يجوز للمحرم أن ينتف شعرة من شعرات جسمه، لا شعره ولا غير شعره ولا غير رأسه. فإذن الركن السادس من أركان الحج الترتيب في معظم الأركان. وفي نهاية هذه المحاضرة عن أركان الحج اليوم نذكر أنه في الحج يوجد تحللان، يقال الأول تحلل أول والثاني تحلل ثاني. التحلل الأول معناه يحل له ما كان محرما عليه إلا بعض الأشياء، التحلل الثاني معناه ما كان حرم عليه بسبب الإحرام رجع إلى ما كان عليه حلالا. الإنسان منا اليوم لما يحرم بالصلاة دخل في الصلاة، ما في أشياء بيجتنبها، طب كيف يتحلل من الصلاة لحتى يرجع يعمل ما كان ممنوعا عليه في الصلاة؟ بالسلام، هو عم يصلي بيأكل، لما دخل في الصلاة بيأكل، إذن ممنوع عليه يأكل. بعد ما يتحلل من الصلاة يعني يسلم ويخرج من الصلاة بجوز أنه يأكل، ما هيك؟ طيب بالنسبة للحج هناك تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. إذا فعل 2 من 3 بيكون تحلل تحلل أول، وإذا عمل 3 شو بيكون؟ تحلل تحلل كامل. هذه الأشياء هي طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، طواف الفرض بيكون بعد منتصف ليلة العيد، طواف الفرض ورمي جمرة العقبة هذه من الواجبات الحج، بتكون كمان بعد منتصف ليلة العيد يبدأ وقتها، والحلق أو التقصير يبدأ وقته كمان بعد منتصف ليلة العيد. هذه 3 أمور، إذا عمل 2 من 3 شو بيكون؟ تحلل تحلل أول، وإذا عمل 3 شو بيكون؟ تحلل تحلل ثاني تحلل كامل. طيب لما دخل في الإحرام قلنا يحرم عليه الطيب، يحرم عليه للرجل أن يلبس المحيط بالبدن، في أشياء حرمت عليه لابد أنه يجتنبها. إذا تحلل التحلل الأول عمل 2 من 3 حل له الطيب وأن يلبس ما كان محيطا بالبدن وما شابه ذلك من المحرمات إلا ما يتعلق بالنساء. إذا تحلل تحلل الثاني حل له كل ما كان حراما عليه. انتبهنا، هذا يقال له أنه يوجد في الحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. تحلل الثاني يحل له ما قد حرم عليه بسبب الإحرام، تحلل الأول يحل له أكثر ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام، ويبقى عليه موضوع واحد وهو ما يتعلق بالنساء. ماشي؟ إذن هذا كيفية التحلل من الحج لحتى يرجع ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام أن يرجع إلى ما كان قبل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا من عباده الصادقين. بالنسبة للعمرة قبل أن ننتهي، العمرة لها أركان كذلك، أركانها: أولا الإحرام، نية الدخول في نسك العمرة، ثانيا الطواف بالبيت، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، رابعا الحلق أو التقصير، خامسا الترتيب في كل الأركان. هذه يقال لها أركان العمرة، ما فيها وقوف بعرفات. العمرة ما فيها وقوف بعرفات، لذلك تصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة. فإذا ذكرنا اليوم عن أركان الحج وعن أركان العمرة، لنا إن شاء الله دروس أخرى نتكلم فيها عن واجبات الحج، ثم بعدها عن السنن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي. تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: آدم عليه السلام. لم يكن إنزال آدم وحواء عليهما السلام وإهباطهما إلى هذه الأرض عقوبة لهما من أكلهما من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها، لأنهما عليهما السلام بعد أن أكلا من تلك الشجرة وعصيا الله تعالى ندما وتابا إلى الله تعالى، فتاب الله تعالى عليهما وغفر لهما ذنبهما.

أحبابنا الكرام، ومما ابتلي به آدم عليه السلام وزوجته حواء بعد الأكل من هذه الشجرة أن نزع عنهما بقدرة الله تعالى لباسهما الذي كان عليهما في الجنة، وكان هذا اللباس من نور، وانكشفت لهما عوراتهما، وأخذا من شدة الحياء يلصقان عليهما من ورق أشجار الجنة يستران به عوراتهما بعد أن عصيا. ثم أهبط سيدنا آدم عليه السلام فنزل في الهند في أرض تسمى سرنديب، ونزلت سيدتنا حواء عليها السلام في مكان آخر قيل إنها جدة من بلاد الحجاز. فجاء سيدنا آدم عليه السلام في طلبها، وأخذت حواء تقترب منه حتى التقيا على أرض عرفات. وأما إبليس اللعين فقد قيل إنه نزل في مكان في العراق يسمى الأبلة.

مستمعينا، وبعد أن نزل سيدنا آدم عليه السلام وزوجته حواء إلى الأرض، لم يكونا يعيشان عيشة البهائم، ينتقلان في البراري والوديان والأماكن كاشفين لعوراتهما كالبهائم، بل كانا ساتري العورة. وقد علم الله تعالى آدم عليه السلام أصول المعيشة وأسبابها عن طريق الملك جبريل عليه السلام، فأنزل له جبريل القمح وعلمه كيف يبذر ويزرع بعد أن صنع محراثا، وعلمه جبريل عليه السلام كيف يحصد وكيف يعجن ويخبز بعد أن صنع التنور، وعلمه النقدين الذهب والفضة، فصار آدم عليه السلام يصق منهما الدراهم والدنانير. وحين جاعا لأول مرة على الأرض، جاءهما جبريل عليه السلام بكبش فذبحه سيدنا آدم عليه السلام، وجز بالمقص صوفه، وصنعا ملابس له ولسيدتنا حواء عليهما السلام.

مستمعينا الكرام، كانت سيدتنا حواء عليه السلام على هذه الأرض زوجة لسيدنا آدم عليه السلام، فحملت من زوجها آدم عليه السلام 40 مرة، وكان يخرج من بطنها في كل حمل ذكر وأنثى. وقد أباح الله تعالى لآدم عليه السلام أن يزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخر حتى تكاثرت ذريته عليه السلام. ولم يمت سيدنا آدم عليه السلام حتى رأى من ذريته 40,000 ولد.

إخوتي في الله، أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة، فعلم آدم أسماء الأشياء كلها كما علمه جميع اللغات. وعندما أنزل على هذه الأرض جعله الله تبارك وتعالى نبياً ورسولاً، وجعل الله له ذرية، وأنزل عليه شريعة مباركة قائمة على دين الإسلام. فكان آدم عليه السلام يعلم زوجته وذريته شريعة الإسلام. وكان الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه آدم عليه السلام أن يبني البيت الحرام، أي الكعبة المشرفة. فلما فرغ نبي الله آدم عليه السلام من بناء هذا البيت المشرف، أرسل الله جل وعز له ملكا فعلمه مناسك الحج، فكان آدم عليه السلام يحج ومن شاء الله تعالى من أولاده. وبعد 40 سنة من بناء البيت الحرام، أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يبني المسجد الأقصى لعبادة الله تعالى، فامتثل سيدنا آدم عليه السلام أمر ربه وبنى المسجد الأقصى المبارك.

إخوتي في الله، عاش سيدنا آدم عليه السلام 1000 سنة، قضى منها 130 سنة في الجنة، وعاش بقية 1000 من عمره على هذه الأرض التي هبط ونزل إليها. وعند انتهاء عمره جاءه ملك الموت عزرائيل عليه السلام وقبض روحه الشريفة، وعاشت حواء عليه السلام بعده 1 سنة، ثم ماتت ودفنت في جدة. وأما زوجها آدم عليه السلام فقد قيل إنه دفن في منى قرب مسجد الخيف، حيث دفن هناك 70 نبيا، وقيل بجبل أبي قبيس في مكة المكرمة. أحبابنا الكرام، في الحلقة القادمة نكلمكم عن قصة ابني آدم عليه السلام قابيل وهابيل إن شاء الله جل وعز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل،
1: صدق محبة
0: الذي صدقه أهل الصدق والفضائل.
1: أتينا نحتمي بحما.
0: أهلا وسهلا بكم أحبابي الكرام، لقاء جديد يجمعني بكم من خلال هذا المنبر الطيب على الموجة 92.1 FM وأحلى الأناشيد.

رزقني الله وإياكم رؤية النبي عليه السلام في المنام على هيئته الأصلية. وهذه الأنشودة أقدمها لكل من ينتظر برنامج نبع المعرفة.

0: موضوع اجتماعي مهم جدا اليوم سنطرحه عليكم، نتمنى منكم المشاركة. وعنوان الموضوع هو الأبناء والزواج الثاني، إما بعد الطلاق أو بعد الترمل.
1: وأشواق لجود عطاء، وأشواق لجود عطاء.
0: ما هي الحالة التي يعيشها الأبناء عند زواج أمهم الثاني أو أبيهم الثاني؟ كيف هي الحياة الجديدة مع زوجة الأب أو مع زوج الأم؟
2: كالضيف السكون
0: صور عديدة سننقلها إليكم عن هذا الموضوع، عن الأبناء والزواج الثاني. نتمنى منكم المشاركة في هذا الموضوع على الرقم 9707-2747. شاركونا بخبراتكم، بتجاربكم، بما سمعتم أيضا من أقاربكم أو عشتم هذه الحالة، ولكم منا جزيل الشكر. أيضا سيكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، ستكون له مداخلة بالنسبة لهذا الموضوع عن الأبناء والزواج الثاني. الأبناء والزواج الثاني بعد الطلاق أو الترمل. بعد تعذيب شديد فاضت روح طفل في بلد عربي يبلغ من العمر 7 سنوات في جريمة ارتكبتها زوجة أبيه وفق عائلته، وبعد ظهور التفاصيل المروعة للجريمة اجتاحت موجة غضب واسعة الرأي العام في تلك البلاد. كشف ذو الطفل المغدور لوسائل الأعلام المحلية أن موسى فارق الحياة بعد تعذيب شديد. ظهرت آثار هذا التعذيب على جسده. كان جسد الطفل مليئاً بالكدمات والطعنات العميقة والصعق بالكهرباء. وقد ذكر أن زوجة أبيه أجبرته على تناول كيلوغرام من الملح مع تعنيفه وضربه، مما أدى إلى وفاته.
3: والموت
0: هذه صورة سمعنا عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع قليلة. هذه القصة المأساوية التي سمعنا بها، وكيف زوجة أبيه عذبته إلى الموت، كما ذكرنا قصة محزنة جدا ومبكية، يعني القلب يبكي منها قبل العين. وهناك صور عديدة نسمع بها، فهذا الأمر هو أمر مهم جدا أن نسلط الضوء عليه، أن نعطي بعض النصائح والتوجيهات لمن كانت هي بموقع زوجة الأب أو لمن كان هو بموقع زوج الأم بالنسبة للأطفال. ومثل هذه الجريمة، مثل هذه الصور المأساوية، يعاني منها كثير من الأطفال، ليس في بلد معين واحد، إنما نسمع بها في أغلب البلدان. صورة أخرى، فتاة تشكو من زوجة أبيها، تعاملها وتعامل إخوتها معاملة سيئة، تتسبب في غضب أبيهم عليهم، أسلوبها صعب جداً في معاملتنا، كما تقول هذه الفتاة، تحاول بكل جهدها أن تجعل والدنا يتركنا من أجلها، وتعمل على التفريق بيننا، فأحياناً تفلح وكثيراً ما تفشل. قد يهرب طفل من بيت أبيه نتيجة لقسوة زوجة الأب، أو تهرب طفلة من أمها نتيجة لغلظة زوج الأم. قصص وحكايات تناولتها وسائل الإعلام وصفحات الحوادث. لكن ترى ما هو الدور التربوي والنفسي الملقى على عاتق الآباء والأمهات في ظل الزواج الثاني، سواء كان بعد ترمل أو طلاق؟ هذه من الصور المأساوية التي نقلناها إليكم والتي يعانيها الأولاد، وهناك صور أكثر بكثير من هذه.
4: من قد صبر.
0: أما الآن فإليكم صورة إيجابية عن زوجة الأب. تقول إحدى الفتيات: تزوج والدي من امرأة في 45 من عمرها بعد عام من وفاة والدتي. في البداية تخوفنا منها نظراً لصرامتها، لكنها استطاعت بخلقها الطيب وصدرها الرحب التقرب منا، وبثت لنا جميع مشاعر الأمومة والخوف علينا والنصيحة لنا، حتى كبرنا في كنفها وتزوجنا. ولعل أكثر المواقف تأثيراً في نفسي كما تقول هذه الفتاة هو مواظبتها على أن تذهب معنا لزيارة قبر أمي والترحم عليها. كم هي هذه الصورة جميلة ورائعة. لذلك على الزوج أن يحسن الاختيار جيداً، لأن الوضع يختلف عن ذي قبل، فالأولاد بحاجة إلى الرعاية والتربية السليمة حتى لا تزيد الأمور تعقيداً ويؤثر ذلك على صحتهم النفسية.

0: يا سيدي.
1: الزوجة التي تقبل بالزواج من رجل منفصل عن زوجته أو أرمل عنده أولاد بسبب تحملها مسؤولية تربية أولاد ليس لها في الحقيقة، على الرغم من ذلك فنجد بعض النساء تراعي ما أمر الله به. ينبغي أن تعامل الزوجة أبناء زوجها بحسن الخلق، بالإحسان إليهم، خاصة إن كانت أمهم متوفاة، وأن تكون أماً ناصحة لأبناء زوجها، وخاصة إذا كانوا ما زالوا صغاراً في السن، وأن تحرص الزوجة على استخدام أساليب حسنة لكسب ود الأبناء، أن تصبح رفيقة لهم حنونة عليهم، وأن لا تحاول إبعادهم عن أبيهم، ومع الوقت سيعتاد الأولاد على وجودها في حياتهم، فينبغي الصبر والتصرف معهم بحسن نية ورحمة وحنان وعاطفة الأمومة.
0: المصطفى سيدي.
2: أيها المشتاق.
1: لتفكر في لو هي كان عندها أولاد وأولادها في نفس الموقف مع أولاد زوجها، هل تحب أن يعاملون بقساوة وعنف؟
2: يا مرادي يا إمامي كمنا.
1: فكما ذكرنا، كثير من الأمهات تحاول إبعاد أولاد زوجها عن أبيهم، فانظروا إلى هذه الصور المحزنة في المجتمع.
2: بجاهد النبي طه الحبيب الطيب أرجوانا ألقى الهنا.
1: إذا كان لديك أطفال من زواج سابق أو من نفس الزواج الحالي، حاولي أن لا تعامليهم بطريقة مختلفة عن أطفال زوجك. قد تشعرين برغبة في تفضيلهم، لكن حاولي السيطرة على هذه الرغبة وكوني أماً للجميع وليس لأطفالك فقط.
0: عطفاً علي يا سيدي يا سيدي. عطفاً علي يا سيدي يا سيدي.
1: زوجة الأب أيضاً قد تتعرض للظلم أحياناً نتيجة عدم تقبل الأولاد لها. أيضاً هناك من بين النساء من يملكن القدرة على العطاء وعلى تعويض ما افتقده الأبناء في أمهم التي رحلت أو طلقت. فمن الطبيعي أن يحدث نوع من التوتر بين زوجة الأب والأبناء في بداية الأمر، والتي قد تتأثر بالوضع الاجتماعي للأم، بمعنى هل هي مطلقة وما زالت على قيد الحياة أي أم الأولاد، أو أنها متوفاة. هنا تختلف الأمور كثيراً، ففي حال وجود الأم على قيد الحياة فقد تقوم بتحريض أبنائها على كره زوجة الأب وعلى القيام ببعض المشاكل معها، والتي تزيد من معدل الكراهية والتوتر الأسري. أما في حال وفاتها فتعتمد علاقة الأبناء بزوجة الأب على مدى قابليتهم لدخول امرأة ثانية تحل محل الأم الأصلية والدور الذي تلعبه في حياتهم.

زوج الأم مع أولادي زوجته، أبناء كثيرون يرفضون أزواج أمهاتهم مرة أخرى خوفاً من أن يحل رجل غريب مكان والدهم، فغيرة بعض الأبناء على والدتهم هذا من الأسباب. وكلما كان الطفل صغيراً كلما ازدادت قدرته على التكيف مع الوضع أكثر من المراهق والكبير. إذن كلما كان الطفل صغيراً كلما ازدادت قدرته على التكيف مع الوضع. أهمية استعداد الزوج الجديد للتعامل مع الأولاد بحب وتفهم زائد، بالإضافة إلى ذلك على الزوجين التفاهم من خلال الحوارات التي تحصل قبل الزواج وبعده للاتفاق على كيفية معاملة الأولاد بطريقة سليمة، والأخذ بالاعتبار على أن حالتهم النفسية مضطربة. على ماذا يتوقف نجاح الزواج الثاني خاصة إذا كان هناك أولاد من الطرفين؟ توافق أبناء الزوج.

القاسية قلوبهم، أو قد يغار الزوج على أحياناً من أولاد زوجته، والعكس إذا كان هناك اهتمام زائد على حساب الطرف الآخر، وقد تنتهي هذه العلاقة وهذه المعاملات بالحقد والكره. إذا كانت المرأة هي التي تحتضن أولادها من الزوج السابق مع زوج جديد، فعليها بذكاء شديد أن توازن مشاعرها واهتماماتها، ومن هذا المنطلق سيضفي الزوج على البيت كل رعاية وحب، وسيوازن في تربيته واهتمامه بأولاده وأولاد زوجته. كما أن وجود أطفال جدد من الزوج الثاني يوثق الترابط الأسري بين جميع الأطراف. أما بالنسبة لأولاد الزوج فينبغي على الرجل أن يكون حاسماً مع زوجته الثانية ولا يخضع لتأثيرات المرأة إذا كانت لا تقبل أولاده وتعاملهم بخشونة وغيرة. عليه أن يحدد منذ بداية هذا الزواج أنه لن يتنازل لطرف على حساب الطرف الآخر، سواء كان الأولاد أولاده أم أولاد زوجته، فكل له حقوق، لأن بعض الأمهات تفرق في المعاملة بين أبنائها وأبناء زوجها، أو تغار على الزوج الغيرة المذمومة من أولاده، وهنا يقع الخطر، لأن الأب يكون مشغول طول اليوم بعمله، أما المرأة فهي أكثر احتضاناً للأولاد، وهنا تقع المسؤولية التربوية عليها في العدل والحب والرحمة للجميع.

0: كما ذكرنا لكم أنه سيكون لنا اتصال مباشر ومداخلة من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا عن هذا الموضوع ونصائح مقدمة للزوجين. معنا على الهواء فضيلة الشيخ. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله بكم فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
0: منذ أسابيع يعني سمعنا بقصة أدمت القلوب قبل أن تدمي العيون، وهي المعاملة القاسية والتي أودت بقتل طفل بعمر 7 سنوات. فأحببنا من خلال هذا المنبر أن تقدم نصيحة لزوجة الأب أو زوج الأم، والمعاملة كيف تكون مع الأولاد من الطرف الآخر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للخير.
0: آمين.
1: بارك الله بكم على مثل هذه المواضيع المهمة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أيها الأحبة الأكارم، مثل هذه المواضيع المهمة ينبغي أن تفهم على وجهها، وأن لا يكون العصبية أو الغيرة المذمومة هي الدافع نحو عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الزوجة لها حقوق، والأولاد الأبناء البنات لهم ولهن حقوق. من أرادت أن تقدم على مثل هذا الأمر، أن تتزوج من إنسان سبق له زواج وعنده أولاد، فلتعرف هذه الأحكام الشرعية، وينبغي من هذا الرجل، من هذا الزوج كذلك، أن يؤدي حقوق زوجته الجديدة وحقوق أولاده. فلذلك لابد أولا من البيان والاتفاق والتراضي على كيفية التعاطي والمعاملة مع الأولاد، وينبغي من هذا الوالد أن يكون منصفا وأن يكون عادلا بين زوجته الجديدة وبين أولاده الذين هم من زوجة أخرى. وهذه الزوجة الجديدة لا ينبغي أن تأخذها الغيرة المذمومة أو العصبية المذمومة، فيؤدي بذلك إلى ظلم الأولاد والعياذ بالله تعالى، أو الكذب على زوجها، فتقول له مثلا: في غيبتك أنا أعاملهم معاملة حسنة، أنا أهتم بهم

0: أنا أحسن إليهم، وهي في الحقيقة تظلمهم، تضرهم، تؤذيهم، والعياذ بالله تعالى. وعلى كل حال هذا ليس من صفات المرأة التقية. المرأة التقية الصالحة بعيدة كل البعد عن هذا الظلم والاعتداء وهذا الإيذاء. فلذلك ينبغي من الإنصاف، ينبغي الإنصاف من الزوج ومن هذه الزوجة. في أول الأمر يتفقان، فإذا هي وافقت أن تمضي على هذه الحال وهي أن يعيش الأولاد معها في البيت، ينبغي أن تكون دائما مراقبة لنفسها، مؤدية لحقوق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم لحقوق هؤلاء الأبناء، وأن تعاملهم بالمعاملة الحسنة. إن كانت في أول الأمر ما وافقت، فلتقل له أنا أريد بيتا مستقلا، أو أنا أريد من تأتي بخادمة لهم. يتفقان في أول الأمر، وإلا يعني بعد الاتفاق والتراضي فيما بينهم على أن تهتم هي بالأولاد اهتماما جيدا، ثم أن تخلف بوعدها، فيؤدي هذا إلى الإيذاء والظلم والاعتداء والبغي، هذا شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهو هذا الوالد، هذا الزوج، ينبغي منه أن يكون منصفا وأن يكون مراقبا. والمراقبة لا تعني الخيانة، لا يعني أنه يخون هذه الامرأة الزوجة الجديدة. ينبغي منه أن يكون منصفا، يعطي هذه المرأة الجديدة حقها، كامل حقوقها، وينبغي أن يراقب كيف تتصرف في غيبته وفي حضوره، يراقب وينتبه. أحيانا قد الأولاد يكذبون،
1: نعم صحيح،
0: يقولون اعتدت علينا، ضربتنا، أو ما شابه ذلك، أو هي تكذب تقول أنا أحسن إليهم وهي لا تحسن إليهم. فلذلك يعني ينبغي بيان الحكم الشرعي، وهو العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه. هي لها حق كامل، ولها أن تقول له إن أردتني وأردت الزواج بي فأنا لي بيت مستقل، لها أن تقول ذلك. ثم إذا اتفقت ورضيت أن يعيش الأولاد معها وأن تحسن إليهم، فينبغي منها أن تنفذ هذا الوعد الذي وعدته لهذا الرجل، وهو في بداية الأمر يعرف من نفسه فأكون معهم مع الأولاد والزوجة، أم أؤمن لهم خادمة، أم أؤمن لهم بيتا مستقلا. يعرف نفسه من أول الطريق. لذلك الدافع الحقيقي للعدل والإنصاف هو مخافة الله سبحانه وتعالى، هو تقوى الله عز وجل، هو تعلم الأحكام الشرعية الضرورية والعمل بهذه الأحكام الشرعية رضا لله سبحانه وتعالى. أن يتذكر الواحد منا أن الله تعالى يراه، وأنه سيسأل يوم القيامة فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة. هذا ما أردت أن أنبه عليه. الاتفاق على إقامة الحقوق، هذا الذي يوافق الشرع الإسلامي. ما نسمعه في مجتمعاتنا أم في غير مجتمعاتنا من الاعتداء والبغي والظلم على الأولاد من قبل الزوجة الجديدة، هذا شيء لا يرضي الله عز وجل. وهذا شيء يعني لو فعلته امرأة تنتسب للإسلام والمسلمين، لا يعني أن الإسلام يأمر بهذا. هي ضعيفة النية، غيرتها المذمومة أدتها إلى هذا الفعل الشنيع الذي لا يرضي الله عز وجل، ولكن ليست معذورة. هذه الغيرة ليست عذرا لها، هذه الغيرة ليست عذرا تبيح لها أن تؤذي الأولاد وأن تأكل حقوقهم. فما عليها إلا بتقوى الله، وعلى هذا الرجل كذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا أن نوصي به بهذه الكلمات وبهذا الوقت القصير.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النافعة والمفيدة، إن شاء الله يكون لها الوقع الكبير في قلوب من هم في هذه الحالة. يعني أكرمكم الله ونفع بكم، آمين.
0: آمين، بارك الله بكم وأثابكم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. عذب
1: النطق. سنتابع معكم هذا اللقاء المباشر على الهواء، كما ذكرنا نحن بانتظار اتصالاتكم للمشاركة في هذا الموضوع ونقل بعض الخبرات والتجارب التي قد تكونوا مررتم بها أو سمعتم بها بالنسبة لموضوع أبناء الزوج أو أبناء الزوجة. فالعداء نحر وردي. معظم المختصين يرون أن النماذج السيئة لزوجة الأب هي في الغالب أنها تعاني من أمراض نفسية. ثم إن البعض، يعني بعض النساء، ترفض أن يشاركها أحد في اهتمام وحب زوجها، لذلك تتملكها الرغبة في الاستحواذ على اهتمام وحب ورعاية زوجها لها وحدها، والتخلص من أي شخص يشاركها فيه حتى ولو كانوا أقرب الناس له أبناؤه. لهذا تكون معاملتها سيئة، فهي نابعة من هذا الشعور، بالرغم من أن الأبناء ليس لهم أي ذنب في كل ما يدور حولهم، فشعورهم بأنها تحبهم قد يؤثر على العلاقة بينهم وبين والدهم. معنا اتصال على الهواء، منقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بالأخت روعة.
2: وشيك، يعني الحقيقة بعد القصص اللي بسمعها، يعني شيء هي مش قصة، شيء حقيقي واقع، كأنه شيء كابوس. اللهم عافينا. هلأ في مشاكل بتحصل معقولة، بس لما بتوصل للإجرام الفظيع المريع، يعني مرعب. واحد على اليوتيوب عم بسمع بأشياء كتير عم بتحصل، يعني ما كنت تسمعي شيء لو ما كان هاليوتيوب، يعني عم بحطه على الميديا.
1: يعني لأي درجة وصلت بالتفكير، لأنه يعني مثل ما بيقولوا فننت بأنواع العذاب، عذبته كتير. فأنا حبيت بس دوي على هالموضوع، لأنه في كتير صور من حياتنا الاجتماعية ومجتمعنا يلي بنسمع فيها أنه في كتير أولاد بيكونوا كتير مأهورين مع زوجة أبوهم.
2: نعم، هلأ أنت اليوم مضوية على نوع معين، بس بجوانب الحياة يعني في أشياء سبحان الله. هلأ بقولهم بالنسبة لهالقصة هي، إذا الرجل يفتح عينه هيك يراقب الزوجة إذا عنده أبناء، كيف عم بتعاملهم، كيف أبنائه عم بتعاملوا معه.
1: نعم، يعني أكيد كل واحد له حقوق، كل واحد له حقوق. أيوة، بده ينتبه هو. نعم، كيف عم بيعامل كل شخص بالبيت، ويضع يعني لكل شخص حده، يعني لا يتجاوز الحد.
2: نعم، يكون في عنده رقابة، يشوف نفسيته، أو وفي حال يعني لوين ممكن تصل عن هذا الضمير والإنسانية، يعني هي تحدث عن جريمة يعني مريعة فظيعة. يعني ممكن تقولي زوجة الأب تكره أولاد زوجها، بس ما لها الدرجة هي بتوصل. اللهم عافينا.
1: يا لطيف يا لطيف،
2: يعني هذا شيء فظيع. يعني في منهم يعني بنسمع مثلا راح قاعد عند عمته لأنه خالته مات أبوه منه متحملته، والأب منه منصف، هي شخصيته تفصيلته ضعيفة قدام زوجته. نسمع بهالقصة.
1: نعم،
2: راحوا قاعدوا عند ستهم، عند خالتهم، عند عمتهم. بس أنه توصل لهالدرجة كيلو ملح تعمته، يعني اللهم عافينا. عم نسمع كثير أشياء، اللهم عافينا.
1: يا لطيف يا لطيف. قديش دور الأب مثل ما قلت كتير كبير هون، كتير. نعم، مهم. نعم، دور الأب. أكيد لا بيخسر زوجته ولا بيخسر ابنه أو بنته. أيوة، يعني
2: نعم. وبعدين من البداية يعني يكون في فترة تعارف ضمن الحدود الشرعية، يعني يعرفها أكتر. يعرف نفسيته.
1: نعم،
2: يكون في عنده نظرة ووعي وحكمة.
1: نعم،
2: لأنه هو عم يتزوج واحدة تجي تقعد ببيته وعنده أولاد صغار.
1: وأنا بظن أنه هي عندها كمان ولد، يعني ما بعرف كيف قدرت تعمل هالأشياء. يا لطيف.
2: بعدين يعني كمان حتى لو كانوا بنات صبايا، إذا اشتخلت الأب خالمة الأب والأب شخصية ضعيفة، يمكن يضيع بناته بسبب هالضعف الشخصي قدام الزوجة.
1: صحيح. نعم،
2: لأنه البنات الصبايا المراهقة والأبناء يعني من الصغر إلى الكبر بيحتاجوا إلى حماية الأهل.
1: صح. الأب والأنت
2: مثل ما قلتي حصل طلاق، الوضع منه هين أبدا، يعني سبحان الله.
1: هلا بنسمع أشياء محزنة، بس كمان بنفس الوقت نسمع أشياء بتفرح. يعني بنعرف في ناس.
2: أيوة،
1: في ناس في يعني. نعم، مثلا امرأة أخذت. نعم، دور الأم فعلا بكل. صحيح. صحيح. ما تحمل هالكلمة من معنى. صحيح. من حنان، من تربية، من عطف. نعم، يعني صارت سر هي. نعم، زوجة الأب.
2: صح، مزبوط. هذا شيء مزبوط، يعني في من كل الأنواع، في من كل شيء. بس في حال يعني من البداية الطريق يكون الأب واضح، مثل ما قلت لك إنه بيكون عنده أبناء طلق بده يكون ينتبه، لأنه هدول لهم حقوق كمان.
1: أكيد.
2: ما تكون شخصيته ضعيفة، شو ما زوجته تحط له براسه، اللي عنده رقابة.
1: أكيد أكيد، ما يبعد ابنه عنه كمان، يعني مشان بس يرضي زوجته انه.
2: أيوة.
1: يترك ابنه. أيوة. بعاد عنه. ليش؟ بعدين الاولاد هن يعني اخوه، لو انه مثلا من ام مختلفه بس هن اخوه. نعم. من اب. نعم. واحد، يعني في صله. نعم. رحم. كيف بده تنبنى هالعلاقه بين هالاولاد يلي هن من اب واحد، اذا في حقد وكره وكلام ضد الاولاد آخرين، فكيف حي يعيشوا يعني؟
2: وكمان بيقول إذا كان في حال في عمي خالي سد جد وموجودين كمان هيك يرعوا شوية.
1: نعم، بارك الله فيك يا أخت روعة.
2: أحسن الله إليك.
1: تزداد المشاكل حدة لا سيما إذا كان الأب متعاطفا جدا مع زوجته لدرجة خشيته من تمردها وتركها المنزل، فتميل كفة الميزان لطرفها، وهنا أولاده من زوجته الأولى تتأثر حياتهم نحو الحقد والكراهية من زوجة أبيهم. الأهم في هذه الحالة هي مسؤولية الزوج، وعليه أن يضع في اعتباره أن الزواج من امرأة أخرى لتحل محل الأم أمر ليس بالهين، ولا بد أن يساهم شخصياً في إقامة أو توطيد علاقة طيبة بين زوجته الجديدة وبين أبنائه.

0: ولا ينبغي النظر إلى أطفال الزواج السابق باعتبارهم عيباً ينتقص من قيمة الشريك في الزواج الثاني، بل لا بد من معاملتهم بالحسنى وأن ينقل إليهم القيم والمثل الحميدة ويجعل من مشاكلهم أو متطلباتهم جزءاً أساسياً من حياته. وبجانب ذلك فهناك خطوط عامة ينبغي أن تسود في هذه الحالة من عدم التفرقة في المعاملة سواء على المستوى المادي ومن تلبية الاحتياجات الأساسية ومستوى إعطاء الحنان والعطف والتفهم والأذن الصاغية. إذا حدث زواج ثاني والأطفال صغار قد يرتبطون بالأم الجديدة ويعتبرونها بديلاً للأم إذا أحسنت معاملتهم، والمعاملة الطيبة والمتوازنة للأطفال من قبل زوجة الأب تتوقف على التزامها بالشرع وعلى وعيها وتربيتها، ومن ثم ينبغي التدقيق في الاختيار في الزواج الثاني أكثر من الزواج الأول الذي يعتمد على اعتبارات معينة. إذا حدث زواج ثاني وهنا الأطفال صغار قد يرتبطون بالأم الجديدة، قد يعتبرونها وغالبا ما يعتبرونها بديلا للأم لأنهم بعدهم صغار، لكن إذا هي الأم الزوجة الثانية أحسنت المعاملة معهم وعاملتهم بعطف وحنان وشفقة، هذه المعاملة على ماذا تعتمد؟ تعتمد على التزام هذه المرأة بالشرع وتطبيق ما أمر الله تعالى به، أن تحب لغيرها ما تحب لنفسها ولأولادها. معنا اتصال على الهواء. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: أهلا وسهلا بالحج إم عبدو. كنا عم نحكي على موضوع زوجة الأب أو زوج الأم، إذا أنت بتعرفي شي قصة مرقت معك أكيد بدون ذكر أسماء، كيف معاملة زوجة الأم؟ يعني أكيد في صور سلبية وفي صور إيجابية.
1: أكيد يعني أنا بعرف شخص واحدة يعني زوجت واحد ويعني ما شاء الله يعني عليها هي أولاد جوزها كأني أم حسبوها يعني حتى جوازتهم ويرقدوا عليها وشالوها بكبرتها يعني الحمد لله هيك. أنا بس ما بعرف يعني شيء ما بسمع
0: منيح يعني فرحتينا بهيك يعني قصص حلوة بتفرح.
1: كان أولاد جوزها يحبوها كأني أم.
0: الحمد لله، بارك الله فيكي يا حجة إم عبدو.
1: وفيكي.
0: شكرا لك، مع السلامة.

0: زوج الأم مع أولاد زوجته. أبناء كثيرون يرفضون أزواج أمهاتهم مرة أخرى خوفاً من أن يحل رجل غريب مكان والدهم. كلما كان الطفل صغيراً كلما كان التكيف مع الوضع أسهل. معنا اتصال على الهواء. ألو،
1: السلام عليكم حاجة هنادي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالحاجة فاطمة.
1: بارك الله فيك حاجة.
0: وفيك أمين.
1: يعني أنت قلت يا حاجة هنادي بالنسبة أو الزوج الأم بالنسبة للأولاد هي بتكون صعبة، خصوصا زي ما قلت حضرتك أما يكون الأولاد كبروا، خصوصا بالنسبة للولد بيكون الولد حاسس ان امه او في حد تاني غير ابوه اخد
0: دور
1: مكان الام او اي او دوره او كده. يعني انا بشوفها بالنسبه لي صعبه شويه، يعني ممكن لو الاولاد اصغر في العمر من اطفال يكونوا حتى ما دخلوا مدارس او كده بتكون يمكن بالنسبه لهم الحكايه شويه يمكن يتاقلموا على الوضع او كده. وانا بقول كمان يعني بالنسبه للام تحاول ان هي يعني تكون اهتمامها تصب اكتر حتى لو زوجت باولادها، يعني على اساس ما يحسوا ان في مكان ابوهم،
0: يعني يحسوا ان امهم بعيده عنهم ما انا مثل قبل معهم،
1: يكون الزوج ده يعني يخاف رب العالمين او يعني في الاولاد دول.
0: نعم، يعني في معنى الاخت صفاء عم تشارك معنا بتقول اذا الواحد بيتعلم شرع وبيطبق اللي تعلمه من الحلال وبيبتعد عن الحرام يتقي الله عز وجل، أكيد يعني ما بيصير فيه هيك مشاكل. وبرجع بقول إنه الاختيار هو الاختيار، يعني بده يكون مهم كتير.
1: ما أنا بقول سبحان الله، وخصوصا في زماننا هذا زي ما قلت لك،
0: يعني في كتير أولاد مثل ما ذكرت الأخت بيعيشوا عن بيت جدهم
1: ما بيرضوا إنه يكونوا
0: نعم
1: يعيشوا مع زوج أمهم، خصوصا أولاد.
0: نعم.
1: وحتى البنات برضو يعني خصوصا لما وصلوا مرحلة بعد ابتداء أو كده، دي كل واحد على حسب قدراته سبحان الله.
0: نعم.
1: يعني
0: أكيد. بارك الله فيك يا حجة فاطمة.
1: الله يبارك فيك حجة.
0: كمان اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف صح إن شاء الله يكونون جميعا بخير.
0: الحمد لله بخير. مين معنا؟
2: بلال عبيدي.
0: أهلا وسهلا بك أخ بلال.
2: اهلا بك يا مرحبا.
0: مرحبا
2: أنا
0: بك.
2: شغلت الاذاعه فشدني الموضوع، حبيت اشارك على تجربه.
0: نعم.
2: مع احد اقربائي اللي نفس الحاله، انه تزوجت بعد ما علمت انه الزوج عنده طفلين لامهم متوفاه.
0: نعم.
2: ووافقت واستمرت معاهم احسن معامله، عاملتهم
0: حلو
2: وربتهم
0: ما شاء الله،
2: ووصلتهم الى الدراسة، كملوا دراستهم.
0: نعم.
2: وما اكتفت، زوجتهم. مع العلم هي هم جاها ابناء زين، وعدها ابناء كثر، جاها ما شاء الله 4 يعني أولاد زين، فاستمرت معهم كلهم بحيث سبحان الله يعني من الواحدة من البنات اللي زوجت زوجها كانت عندها بنت ولد يعني عنده.
0: نعم.
2: زوجها ما قدر لظروف معينة يروح يحضر العزامة البنت، وهي حملت حالها خطورة السفر ومشقتها، وكانت الأوضاع بالعراق مو تمام.
0: نعم.
2: هي حضرت بديل زوجها يعني بديل أبوهم.
0: نعم نعم.
2: وأدت المراسيم وعلى أكمل وجه وكملت هذه ورجعت.
0: حلو.
2: ولحد الآن يكرنونها كل الاحترام والمحبة والتقدير.
0: حلو.
2: بينما ابنها زين كذلك، أولادها يعني لصين كذلك، والعلاقة بين الأولاد أبوهم وبينهم يعني الإخوان كلش خاربت بيناتهم، ما خلت أي فروقات أو ما خلت أي مسافة على مود يصير نوع من الابتعاد. مع العلم هم في محافظتين مبتعدة، يعني الأولاد الأولين لصين شمال العراق وهم عايشين بالوسط.
0: أيوة.
2: لحد هاي اللحظة أنهم متواصلين أكثر من الإخوان الحقيقيين، في بعض الأحيان الإخوان ما يتحاكوا.
0: صحيح صحيح كلامك.
2: من نفس الأب نفس الأم، مع العلم الأولى من يعني أب واحد ولكن أمتين مختلفين، بس هم لحد الآن متواصلين.
0: سبحان.
2: وهذه التجربة أنا لامسها بيدي وشايفها، وأريد أدعي لهم للأب والأم والأولاد اللهم الرب إن شاء الله يظلون بخير ومحبة وسلام، وللجميع اللي يسمعنا
0: إن شاء الله. بارك الله فيك أخ بلال.
2: وما هم صالحين الأب والأم ما كان وفقوا هيك بين الأبناء واستمرت العائلة تنمو وتزدهر.
0: سبحان الله.
2: فالحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله يعني شيء جميل جدا، وهذه القصص الواقعية مفرحة اللي أنت يعني كنت عايشة لمست هالشيء كتير شيء حلو. يعني لو ما ماشي بخصنا لأن بس هالصور، الصور الحلوة الإيجابية اللي فيها خير اللي فيها محبة اللي فيها إيثار كتير حلوة، ونحن بنفرح فيها ونفتخر أكيد.
2: بالواقع أنا أنا حبيت أشارك أسمع الجالية مالنا هون في ظروف معينة الأب والأم مجوز على الانفصال، فإحنا نرجو من الجميع أو نلتمس من الجميع أنه إذا صارت فرصة المرأة خلي تعتبر هذول أولادها، خلي تلم الشمل، خلي تقارب، خلي لا يصير فرقة، لا يصير بعاد، لا يصير يعني شوف حالات مع الأسف يعني. بس إحنا ندعو أنه يلتمون بنفس مع أبوهم يظلون عايشين، أو أمهم تصيرهم هم الثانية بحيث ما تفرق بين الأب وولاده حتى وأن ابتعدوا عن الأب.
0: كلامك 100% صحيح. بارك الله فيك يا أخ بلال على هالتوجيهات الكتير مهمة اللي عملها.
2: الجميل والشيق والمهم بصراحة
0: كتير مهم،
2: مهم هذا في الوقت الحاضر.
0: قديش مهم الولاد يعني يربوا بهيك جو، مثل ما قلت قديش إلى دور كبير الأم بهالموقف انه تجمع الاخوه. وفي في مواقف كتير كمان يمكن الاخوه ما يعرفوا انه امهم هي من امهم بسبب معاملتها الحسنه معهم، لكن في اولاد كتير مقهورين بسبب انه حتى هذه الزوجه تبعد ابوهم عنهم. يعني هالصوره اللي نقلتها انت بارك الله فيك بحب انه توصل للكل ويطبقوها. بارك الله فيك اخ بلال.
2: وفيك بارك الله. والموضوع والجميع العاملين انا اشكركم على متابعتكم وعلى اختياركم المواضيع هذه.
0: بارك الله. نعم مهمة جدا. شكرا لك يا أخ بلال.
2: جزاكم الله ألف خير.
0: ميت هلا. شكرا لك. لا ولا يهمك. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للموضوع وصلنا كمان مسج عبر الواتس أب من إحدى الأخوات. موضوع الحلقة عم بتقول كتير مفيد، وهي عم بتقول أنه هي زوجة ثانية وفي بداية الزواج كان عندها شوي أنه هيك حساسية أو غير من أولاد الزوج الأول، لكن مجرد هالشي اللي عم تحس فيه مش معاملة سيئة، بس مع مرور الوقت تعلمت تحبهم، وحتى لما تشتري شي لابنها بتفكر فيهم، حتى بتشاركهم بأي أشياء بتشتريها لابنها حتى من غير ما تخبر زوجة. كتير شي حلو إن شاء الله، يعني هذا يكون في ميزان حسناتك. وعم بتقول إنه هي قبلت، ف بدها تكون قد المسؤولية وقد كلمتها. صح، يعني الظاهر أنه يعني هذه المستمعة المشاركة صارت تحاسب نفسها، الواحد يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فيوزن أعماله بميزان الشرع. وهذه يعني المحاسبة أكيد الواحد بتحسن من حاله لا أحسن إن شاء الله عز وجل، يفكر في الآخرة وما يقدم لنفسه، ما يقدم لآخرته وما سيلاقيه في الآخرة. هذا يهون على الإنسان ويبعد عنه وساوس الشيطان والوقوع في المعاصي.
3: والسادة الأشعرية بفضل الماتوريدية والأقطاب الصوفية والأقطاب الصوفية.
0: يعني حتى الواحد وقت اللي بيكون معاملته منيحة مع غيره، يعني حتى مع الغريب، فكيف بيكون مع مثلا الزوج وأولاد الزوج اللي هن وقت اللي بتعامليهم منيح، يعني كأنك عم بتعاملي زوجك منيح، كأنه عم بترضيه يعني وبتكسبي محبته، بالتالي بتكسبي محبة أولاده. هذا بيريح النفسية أكيد، هذا بيأثر على نفسية الشخص وبيرتاح نفسيا. أما العكس فبيبقى الشخص دائما متوتر ومنه مرتاح. كمان اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالحجة سهام.
4: أهلا بك حجة نادي، كيفك حبيبي؟
0: الحمد لله بخير، كيفك أنت؟
4: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد بخير. لله
4: والله حجة نادي، يعني في ناس سبحان الله، طبعا هي الأم ما في زيها ما بتتعود، ولا الأبو سبحان الله.
0: نعم
4: ايوه سبحان الله. لكن في يعني لو تحصل ظروف اذا الام توفيت
0: او
4: يعني عندنا، ايوه احنا عندنا كان بالسودان قريبه زوجي توفيت اخته. نعم. وهي ولدت على طول توفيت سبحان الله، فزوجها اتزوج. عارفه البنت اللي هي توفيت لما ولدتها ربتها زوجة الاب.
0: أيوة.
4: فالبنت هاي البيت لما طلعت افتكرت هي دي أمها.
0: ما حسيت يعني؟
4: ما حسيت.
0: ما عرفت؟ لا. نعم.
4: لا لا افتكرت أمها وسبحان الله ربتها وعملت أحسن معاملة.
0: الحمد لله.
4: أي والله لحد ما زوجت البيت نفسها زوجت. أيوة فالحمد لله.
0: الحمد لله. أيوة.
4: يعني المعاملة الحسنة لله تعالى ما
0: سبحان الله أكيد واحد يحسن المعاملة
4: يحسن.
0: حتى أيوة. نفسيته بترتاح.
4: أيوة والله سبحان الله. وعندي خالي برضو.
0: نعم.
4: خالي أخو ميت ووالي زوج واحدة برضو عندها بنتين.
0: نعم.
4: وعارفة رباهم مع أولاده
0: مثل بناته.
4: مثل بناته سبحان الله لحد ما زوجوا من عنده برضو طلعوا معهم من بيته.
0: الحمد لله الحمد لله.
4: أيوة والله
0: يعني هالقصص أكيد بتفرح القلب وقت تسمعي هيك.
4: أيوة
0: الحمد لله. بارك الله فيك يا حاجة سهام.
4: وفيك يا حبيبة.
0: أيضا وصلتنا مسج من إحدى الأخوات بتقول أنه هي متزوجة من رجل سبق له زواج وعنده بنت وحدة. اتفق معه أنه تكون هي معه بالبيت وتربيها. فصارت البنت تجي لعندها وهي أحسنت المعاملة معها، صارت تطلع معها وتجي لعندها وتساعدها بالبيت، ربتها أحسن تربية وصارت معها أم جيدة جدا في المعاملة. صارت تحاول بعض الناس أنه تسحبها منها، لكن هي بقيت مع هذه البنت، بنت زوجها، وعم بتقول أنه زوجتها أحسن زواج وربتها مع بناتها الثلاثة، وهن بيحبوا بعضهم وبيكنوا كل الود لبعضهم كأنه يعني أختهم من أمهم كمان. بارك الله فيك يا أختنا، شكرا لك على هذه المشاركة منك، بارك الله فيك.
3: شرف لحسن لقاء وأشواق لجود عطاء.
0: لهون بيكون انتهى لقائنا مستمعينا الكرام معكم، نتمنى لكم طيب الأوقات بمتابعة بقية برامجنا، لكم مني تحية وإلى اللقاء.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ، سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11am to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: scholars on religious issues. Ruling on new issues is established based on proofs given by Quran, Sunnah, and consensus following a particular method for deducing judgments. Only individuals who are highly qualified may deduce judgments in Islam. Among those, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, and Imam Ahmad ibn Hanbal. In the end, I ask Allah to grant us the sincere intentions and the proper comprehension of this great religion, Islam.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: تفضل يا جار اشرب شاي
4: صب ودوقني. روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني، شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
4: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
1: A 2MFM sponsor.

0: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
6: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: You are tuned to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. We will now listen to an English lecture by Sheikh Ibrahim al-Shafi'i.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil Awwaleen wal-Akhirin. وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معناه لا يستوون عند الله عز وجل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال بعضهم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل الجاهل قد يتعب نفسه في عمل هو طاعة وقرب إلى الله عز وجل ظانا بنفسه أنه يؤديه على الوجه الصحيح ولكنه في الحقيقة يؤديه على وجه فاسد فلا ينال منه إلا التعب والمشقة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب لذلك لا بد من تعلم علم الدين ولا بد للإنسان قبل أن يشرع في العمل أن يتعلم ما أحل الله وما حرم وعلى من أراد السفر لأداء فريضة الحج والعمرة أن يتعلم أحكامهما الضرورية حتى يضمن أنه يؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل فقد قال بعض العلماء ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج معناه كثير من الناس يقصدون تلك البقاع المقدسة الطاهرة ولكن من يقبل حجهم بالنسبة إلى الذين يذهبون أقل لذلك لا بد من تعلم أحكام الحج والعمرة على من أراد أن يؤدي هذه العبادة العظيمة حتى يؤدي حجا مبرورا يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن محرمات الإحرام عن محرمات الإحرام أي بعد أن يحرم الإنسان بالحج أو العمرة تحرم عليه أشياء تحرم عليه أشياء ثمانية أشياء تكون محرمة عليه. وهذه المحرمات كلها من صغائر الذنوب إلا الجماع المفسد للحج وقتل الصيد فهما من الكبائر. ما حرم شيء إلا لحكمة، وما أبيح شيء إلا لحكمة. فلذلك هذه المحرمات حرمت على المحرم بالحج والعمرة لحكم، سواء عقلت الحكمة أم لم تعقلها تسلم لشرع الله عز وجل. هذه المحرمات الثمانية حكمها أنها من صغائر الذنوب إلا الجماع المفسد للحج، سنتكلم عنه إن شاء الله متى يكون مفسداً للحج، وقتل الصيد، هذان من كبائر الذنوب. الأول من هذه المحرمات الثمانية الطيب، التطيب، التعطر، أن يحرم على المحرم بالحج أو العمرة التطيب، سواء كان في ملبوسه أو في بدنه، يعني إن وضع الطيب على البدن أو وضعه على الثوب حرام، حتى لو كان الشخص أخشم، يعني لا يشم رائحة الطيب، لا يجوز له أن يضع الطيب في حال الإحرام على بدنه أو على ثوبه بعد أن يحرم الإنسان. يعني شرح لكم فيما مضى أن القادمين من المدينة إلى المكة يقفون في طريقهم عند آبار علي على بعد نحو 15 كيلومتراً من المدينة. هناك هذا يقال له ميقات أهل المدينة، ومن يمر بطريقهم، كل من كان قادماً من المدينة أو أهل المدينة متوجهاً إلى مكة بحج أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. لذلك هناك عند الميقات يخلعون هذه الثياب، وكذلك يلبسون ثياب الإحرام، ومنهم طبعاً من يغتسل هناك لأن المكان كبير، ويصلي ركعتي الإحرام، وبعد ذلك يحرم، فيقول مثلاً إن كان قاصداً مكة للحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج. من هذه اللحظة صار يسمى محرماً. هل هو من هنا كان قاصداً مكة للحج، ولكن بعد لم يبدأ بأركان الحج، أول ركن من أركان الحج الإحرام، حتى يسمى محرماً لما يحرم بهذه النية، يقول في قلبه مثلاً نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج، صار محرماً من تلك اللحظة من النية، يحرم عليه هذه الأشياء الثمانية. لذلك يا أحبابنا، لو أن شخصاً من بلده في أشهر الحج، أشهر الحج شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، هذه تسمى أشهر الحج في أيام معلومات، هذه هي الأيام المعلومات، شهرين وعشرة أيام، تحرم لما تصل إلى الميقات، من هناك تحرم فتصير في حالة الإحرام، من تلك اللحظة تحرم عليك هذه الأمور الثمانية. الأمر الأول الطيب، فمن تطيب في بدنه أو ثوبه تجب الفدية عليه. هذا إن كان متعمداً عن عمد فعل هذا، وكان قاصدا لذلك عن قصد، يعني عمد واختيار ليس عن إكراه، وكان يعلم بحرمة ذلك، يعلم بحرمة ذلك، يعلم أن التطيب في حال الإحرام حرام، يعلم هذه المسألة، إن تطيب وقع في معصية وتجب الفدية عليه. والتطيب يكون بما يقصد لرائحته غالبا كالمسك والعود والورد ودهنه كذلك، يعني الزيت الذي يحصل يسمى دهن، نحن نسميه مثل الزيت دهن الورد، هذا أيضا يقصد لرائحته. أما ما يقصد للأكل مثل التفاح وإن كانت رائحته زكية هذا لا فدية فيه ولا يحرم. كذلك الأترج، الأترج فاكهة طيبة مباركة، النبي عليه الصلاة والسلام مدحها، هذه رائحتها طيبة، هذه تقصد للأكل، فمن كان يأكلها وإن كان خرج منه رائحة طيبة لا يؤثر، لأن هذا لا يعد تطيبا، إنما هذا يقصد للأكل غالبا. كذلك ما يوضع في الأكل مثل القرنفل، إن وضع القرنفل في الطعام فأكل الإنسان هذا الطعام فشعر بهذه الرائحة ظهرت لا يؤثر، لأن هذا يقصد للأكل، هذا يقصد للأكل. كذلك قد يقصد الشيء للتداوي وإن كان له رائحة طيبة لا يؤثر أيضا، ما كان يستعمل للتداوي. النرجس يقصد لرائحته، والريحان كذلك هذا تجب فيه الفدية. هذه المذكورات التي بيناها تحرم بشرط القصد والاختيار والعلم بالتحريم، سائر محرمات الإحرام ينطبق عليها هذا الأمر، يعني حتى يكون الشخص عاصيا وتجب عليه الفدية يشترط أن يكون قاصدا لهذا الفعل ومختارا غير مكره ويكون عالما بالحكم. ثلاث أشياء: القصد والاختيار والعلم بالتحريم. أما من كان لا يعلم ففعل شيئا من هذه المحرمات ما عليه معصية ولا عليه فدية. ولو استعمل شيئا من الطيب في مخالط له فلم يبق له ريح ولا لون ولا طعم، كأن استعمل في دواء، جاز استعماله وأكله بلا فدية. بعض ما تظهر له رائحة طيبة إن وضع خلط بشيء بقصد أن يستخرج منه دواء أو يعمل منه نوع من الطعام، إن كان استهلك بحيث لا يظهر له أثر لرائحته عند ذلك لا يحرم أكله ولا يحرم استعماله. أما إن كان بقي أثر هذا الريح ولو برش الماء عليه يظهر، يعني يظهر الريح، هذا لا يستعمله إن استعمله عليه الفدية. أما أكل الزعفران وشربه فلا يعد من التطيب. الزعفران بعضهم يضعه في الطعام، هذا يفرح القلب، إن وضع في الطعام فأكل لا يؤثر، ولكن لا يجوز للمحرم أن يشمه، يعني مثل الورود كمن يشم الورد لا يجوز، ولا يجوز للمحرم أن يشرب ماء الورد وماء الزهر، وإن كان وضع في طعام كما يفعل بعض الناس يضعونه في الطعام، فإن لم يستهلك يعني بقيت رائحته ظاهرة لا يجوز أكل ذلك الطعام. ومعنى التطيب أي الطيب الذي يعتبر صالحاً للاستعمال، والتطيب أن يلصقه ببدنه أو ملبوسه على العادة في ذلك الطيب. أما إن مس طيباً يابساً كمسك، هذا حجر المسك، كان المسك يابساً يعني جفف فكان يابساً فمسه فعبق به ريحه مش عين المسك، يعني ليس أنه ظهر على يده، ما ظهر شيء على يده منه، ولكن لأجل أن هذا الحجر الجامد رائحته عبقت ببدن هذا الشخص لا يضر، لا يضر. ليس عليه معصية ولا فدية. نعم، يشترط في هذه الأمور كلها ثلاثة شروط: القصد والاختيار والعلم بالتحريم. أما بعض الناس قد يكون جاهلا بأنه عليه فدية ولكن يعلم أن هذا حرام ففعله، هذا الشخص لا يعذر إنما عليه فدية. يعني إن كان جاهلا بأمر الفدية لا يعذر لأنه يعلم أن هذا محرم. هل هو إن كان في الأصل، كان في الأصل قصر في التعلم، في تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه حرم عليه من هذا الباب، ولكن هذه المسألة قال العلماء إنما تحرم بهذه الشروط الثلاثة. هو إن كان قاصدا كما بينا في البداية مكة لأداء فريضة الحج وجب عليه أن يتعلم المسائل الضرورية، ولكن يوجد بعض الأشياء قد تخفى على بعض الناس، فإن كان وقع في شيء منها وكانت هي مما يعتبر محرما في من محرمات الإحرام وهو من جهله ما عرف، هذا يقال عنه في هذه المسألة ليس عليه معصية وليس عليه فدية. بينا أن هذه من الصغائر إلا ما ذكرنا في أمر الجماع وأمر قتل الصيد، من وقع في كبيرة من الكبائر المتفق عليها أثناء إحرامه حجه لا يعود مبرورا، أما لو وقع في صغيرة حجه يبقى مبرورا. فإذا كيف يكون التطيب؟ التطيب مثلا الذي هو من نحو الدهن يوضع في زجاجة، هذا يمس به بدنه مثل العادي يعني كما يتطيب الإنسان، أو على الثياب، هذا يعتبر تطيبا، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المحرم يعني. كذلك التطيب بالورد قال العلماء معناه أن يشمه مع اتصاله بأنفه، يعني يضع الورد على أنفه فيشمه، هذا هو التطيب بالورد. يعني إما أن يكون عن طريق شم الورد يلصقه بأنفه فيشمه، وإما أن يمس به بدنه أو يمس به ثيابه. Okay, so we're talking about the prohibitions of al-ihram. From the moment you intend in your heart to start the acts of Hajj or Umrah, for instance, 8 matters will be prohibited upon this person. Most of them are considered as minor sins, except for the intercourse that invalidates one's Hajj, and we're going to discuss this, and hunting during the state of Ihram. These are considered among the major sins, and we are going to discuss these issues as well. The first thing among the prohibitions of Al-Ihram is for one to wear any type of perfume, and whether you put it on your clothes or you put it on your body, that's haram in both cases. Now, anything that is considered as perfume, you are not allowed to use it. But some fruits, you eat them and they produce nice scent, for instance, such as eating apples. If you eat apple, for instance, like a nice fragrance would come out of your mouth. That doesn't affect the one. Why? Because usually apples are intended to be eaten. They are not used as perfume. Also, other types of fruits that you eat them and they produce nice scent, one is not forbidden to eat them. But if you bring any type of perfume and you put it in food as ma' al-ward, that's the oil produced from flowers, and if you put it in the food and you eat it and you can still detect the smell inside this food, you are not allowed to do this. Now, the one who commits any of these prohibitions while knowing this is haram in our religion, intending to do this, it didn't happen accidentally, and he wasn't threatened to do this, then he commits a sin and he has to pay an expiation. And inshallah, we're going to discuss what this expiation is. فَإِذَنْ لَا فِدْيَا عَلَى الْمُتَطَيِّبَ النَّاسِ يَمَنْ كَانَ نَسِيَا أَنَّهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ مِنْ عَادَتِهِ يَسْتَيْقُظُ فِي الصَّبَاحِ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فَيَضَعُ الطِّيبَ عَلَى بَدَنِهِ. نَسِيَا لما استيقظ وهو في حالة الإحرام أنه في حال الإحرام نسي فغسل وجهه وتطيب، هذا لا فدية عليه. كذلك المكره على التطيب هذا لا فدية عليه، أو الجاهل بكون ذلك الشيء طيبا أم لا، هذا يعتبر عذرا له. يعني لو شخص ظن شيئا في وعاء ظنه ماء فأخذ منه شيء فإذا به مطيب أو ما كان يعلم أنه مطيب، هذا أيضا لا فدية عليه. أما الذي يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم أنه تجب عليه الفدية، هذا الشخص لا يعذر في هذه المسألة. يعني يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم بوجوب الفدية. بعض الناس قد يقترب من الكعبة اقترابا كبيرا فيمس جدار الكعبة أو يمس ستار الكعبة أو يمس الحجر الأسود. أحيانا هناك يطيبون الحجر الأسود، يطيبون الكعبة. إن مس جدار الكعبة أو مس الحجر الأسود وهو لا يعلم أنه مطيب، هذا ما عليه شيء أيضا. أما إن كان يعلم أنه مطيب لا يمس. إن كان يعلم أن الكعبة مطيبة، مثل هو يعمل طواف القدوم الحاج، يعني شرح لكم فيما مضى، مجرد ما دخل بنية الحاج وصل، هذا الحج غير العمرة، الحج يصل إلى مكة بيعمل طواف القدوم، أما المعتمر بيعمل طواف العمرة. فمن دخل وهو يعمل طواف القدوم أو طواف العمرة مثلا، وكان هذا الشخص مر حول الكعبة وهو يعلم أنها مطيبة الآن، ليس له أن يمسها، لأنه إن مس الكعبة في هذه الحالة يكون يعتبر أنه تطيب في حال الإحرام، يعتبر أنه تطيب في حال الإحرام. So the one who knows that this is type of perfume and he uses this type on his body or clothes while knowing this is perfume commits a sin, and also he has to pay an expiation. But if he doesn't know that this substance is perfume, he thought it's water and he touched it by his hand, then he realized that it is perfume, this person doesn't have to pay any expiation. Also, if a person forgot that he was in the state of ihram, he woke up in the morning as his normal habit, washed his face and put perfume on his body, then he remembered that he is in the state of ihram, this person doesn't have to pay an expiation. الذي أتى على بدنه من غير عمد ما عليه به شيء، ولكن هو لا يتعمد أن يضعه على بدنه. لأننا سنذكر الآن بعض الناس، وهذا طبعا من سنن الإحرام، من سنن الإحرام التطيب للإحرام. نحن عم نحكي أنه هلأ التطيب بعد الإحرام حرام، التطيب للإحرام سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله. وهذا سنة. لذلك بعض الناس لما يصلون أو عندما يصلون إلى آبار علي يغتسلون ويلبسون ثياب الإحرام ويتطيبون، هذا سنة. على لوح الطيب على بدنه لا بأس، ثم يصلي. هلا إن أصاب الطيب ثيابه ثياب الإحرام مثل هذه المنشفل بيكون لابسها الحاج، يكون لابس قطعتين المنشفل من فوق، أصابها الطيب يجوز له أن يبقيها على بدنه، ولكن في حال نزعها بعد أن أحرم حرم عليه أن يردها على بدنه. هم بيكون تنتبهوا، يعني قد تطيب أنت وتكثر من استعمال الطيب، فلما بتحط أنت المنشفة عليك انتقل الطيب الذي على بدنك لها المنشفة، من هو تطيب سنة، ثم أحرمت. هون أنت ما بعد الإحرام ما تطيبت، هذه المنشفة اللي أنت لابسها واللي عليها طيب يجوز لك أن تبقيها على بدنك، ولكن في حال نزعتها حرم عليك أن تردها على بدنك. هذه مسألة كمان اتنبهونا. كذلك بعضهم بيستعمل بيسموه بالعامية دواء الغسيل، يعني نوع من منظف بيغسل ثيابه، بس بيكون هذا يعني معطر، بيكون معطر، فبينغسلوا الثياب بيطلعوا الثياب لهم رائحة معطرة ما في يلبسون وهو في حال الإحرام. أنا ما عم بحكي عن، لأنه الرجل يعني في حال الإحرام بيلبس، تعرفوا إن ثياب الإحرام، ما عم نحكي على البنطلون هلا حنيجي نحكي عنه، أو القميص يعني مسميه العباية، ما بيجوز له أن يلبسه في حال الإحرام، بس عم نحكي مثل ما نشفي غسله، بس غسله بشو ب يعني معالج منظف شو اسمه معطر، فصار لها رائحة عطر ما في يلبسها، ما في يحطها على بدنه. هلا شو بيعمل؟ بحطها بينشرها إذا بده، أو بيغسلها بالماء وبرجع بحطها بتركها حتى تذهب الشمس رائحتها بالمرة، عند ذلك يجوز له أن يضعها على بدنه. كمان إذا في شيء سموه له معطر ما في يستعمله، لأنه في بعض الأشياء توضع ويقصد بها الرائحة، مثل الشامبو نفس الشيء، مثل الصابون، الصابون المطيب كذلك ليس له أن يستعمله. While in the state of ihram, you are not allowed to use the soap that has scent and fragrance. You can't use it. Also, shampoo that has nice smell and scent, you can't use it. Also, if in a case, for instance, that you washed your clothes using detergent that has a nice scent, then you can't put it back on your body until the scent disappears completely from that piece of garment. You can't put it back on your body until the smell disappears completely. So we're talking about after being in the state of ihram. But before you make the intention to become in the state of ihram, it is sunnah for one. It is rewardable for one to wear perfume. Because Aisha radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, said, I used to put perfume for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for his ihram and for the non-state of ihram. That means before being in the state of ihram, she used to put perfume for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the misk, the mask was the one that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to wear in most of the times. And in normal days, he used also to use the mask, al-misk. كذلك من محرمات الإحرام دهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين. هذا الثاني من محرمات الإحرام، دهن شعر الرأس، من كان عنده شعر على رأسه، تعرف مثل زيت الزيتون، زيت الزيتون يقوي الشعر، ولكن لما تكون في حال الإحرام ما بتحط الزيت على رأسك، أو ما يسمى دهنا ولو كان غير مطيب. نحن ما عم نحكي إلا عن الطيب، نحكي مجرد أنه دهن أو هذا الزيت. قد يستعمل البعض شيء نوع من السمن أو نوع من الزبدة أو شحم أو شمع عسل ذائبين، يعني بيذوبوا الشحم وشمع العسل بعد ذلك يدهن به في رأسه ولحيته. في حال الإحرام لا يجوز له أن يفعل ذلك. هلأ إن اضطر، نحن عم تحكي على العطر، هلأ أنت ترجعت على مسألة العطر، أصدق أنه إذا كان دواء دخله الطيب، دواء دخله الطيب واضطر الإنسان لاستعماله لأنه كان عنده حاجة، هو مريض بده إياه للتداوي، يجوز له أن يستعمله ويفدي، يعني ما بكون عليه معصية ولكن يدفع فدية إن اضطر لهذا. نحن هلا عم نحكي عن دهن الرأس واللحية بالزيت أو بنوع من الشحم أو شمع العسل كما هو عادة الكثيرين، أو اللحية عم نحكي للرجل في حال الإحرام ليس لهم. أما أن يدهن شعر جسده بالزيت مثلا أو أن يأكل الزيت، هذا ليس حراما، هذا ليس حراما. قال العلماء أيضا من كان أصلع، يعني ليس على رأسه شعر بالمرة، فدهن رأسه بالزيت يجوز، دهن رأسه بالزيت يجوز. The second thing among the prohibitions of al-ihram is for one to use oil, like olive oil for instance, in his head, on his hair, or on his beard. The one who is in the state of ihram is not allowed to use oil or anything like extracted from, like even some of them from the honey. They extract it from the honey, they make it as oil, and they put it, they use it for the hair. It strengthens the hair. While in the state of ihram, one is not allowed to use it. Also for his bead, he's not allowed to. That's for the head and for the bead. But for the body, he can put oil on his body as long as it's not, it doesn't have perfume in it. It doesn't have perfume in it. And someone asked, if a person was in a need for using a type of medicine that has scent in it, what does he do in this case? Because he has an excuse to use it, he is allowed to, so he's not sinful, but he has to pay an expiation. The one who is baldy, doesn't have hair on his head, is not prohibited to put oil on his head. الثالث من محرمات الإحرام إزالة ظفر وشعر. هذا الثالث من محرمات الإحرام، يعني قص أو تقليم الأظافر نسميه، تقليم الأظافر في حال الإحرام هذا أيضا لا يجوز، يعني سواء للرجل أو المرأة ما بيشيلوا الأظافر في حال الإحرام. قال العلماء أما لو أزال الظفر بكامله، شيلوا كله من منبته، قالوا هذا الإنسان ليس عليه فدية، ولكن إن كان يؤذي نفسه بهذا لا يجوز، حرام. هلا قد يسأل البعض، يعني أنه أحيانا ينكسر الظفر، ينكسر يعني عن غير عمد، فبقي جزء منه معلق، هل يجوز له، يعني إن كان يتأذى من هذا الجزء الذي بقي هل يجوز له أن يزيله؟ نعم يجوز ولا فدية عليه، يجوز ولا فدية عليه. كذلك أحيانا قد يحصل أن بعض شعر الجفن يدخل إلى العين فيتأذى منه الشخص هذا الذي يدخل إلى العين، فهنا إن أزال هذه الشعرة التي تسبب له ضررا يجوز ولا فدية عليه. The third prohibition among the prohibitions of ihram is for one to clip his fingernails and to pull out his hair, whether from his body or from his head or from his beard. One is not allowed to do this. هذه الحرمة أو الفدية، تكلم عن الفدية، تجب على من تيقن أنه انتتف هذه الشعرة بفعله، ليس الشاك. يعني يمكن إنسان مثلا اغتسل قبل دخول مكة وهو محرم، عم بنشف جسده، عم بنشف جسده، قام اطلع عليه هو في على المنشف شعر، هلا إن كان متيقن أنه إن تتف هذا الشعر من بدنه بفعله، هو عم بنشف منيح، إن تتف هذا الشعر بفعله هذا تجب عليه الفدية. أما إن وجد على جسده شعر فشك هل هو انتتف بفعله أم هو انتتف بغير فعله، فهذا لا تجب عليه الفدية، فهذا الفدية تجب على المتيقن أنه فعل هذا بفعله. مثل إنسان كمان أحيانا بيكون عم بمشط لنقول وهو في حال الإحرام، كان يمشط شعره فلقى في شعر على المشط فشك أنه هل هو الشعر هلأ انتتف هو عم بمشط ولا من قبل كان، أو هو كان مأبوع وطلع على المشط هلأ شك، هذا لا تجب عليه الفدية. يوجد في يعني متوفر لمن أراد الذهاب لأداء فريضة الحج والعمرة في المدينة يعني قبل أن يذهب إلى مكة، يوجد صابون غير مطيب، يوجد شامبو غير مطيب، يوجد منظف للغسيل غير مطيب، فيها هدول موجودين متوفرين، فاللي بيوصل على المدينة بيقدر يأخذ معه هدول إذا بحال هو لأنه في حال الإحرام أحب أن يستعمل شيئا من هذا، صابون وشامبو وكذلك منظف للغسيل غير مطيب يوجد. كذلك من محرمات الإحرام جماع ومقدماته، من محرمات الإحرام الجماع. الشخص إن كان محرما ولو كانت زوجته غير محرمة، لنفترض هو من سكان مكة، زوجته ما أحرمت لا تريد أداء الحج هذه السنة، ما أحرمت، هو أحرم، لا يجوز له أن يجامع امرأته في حال الإحرام. كذلك لو كان هو حلالا، بسموه حلال يعني منه محرم، بس مشان تعرفوا هالكلمة بسموه محرم وحلال، محرم يعني أحرم بالحج أو العمرة، حلال يعني غير محرم منه في حال الإحرام. الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج، الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج. التحلل الأول والثاني حنشرح لكم إياه بس مشان نرجع نعيد ونذكركم فيه، بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة، عندكم الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، طواف الفرض، وهي دول الثلاثة سبحان الله وقتهم أمت ببلش بعد منتصف ليلة العيد، ثلاثة بعد منتصف ليلة العيد، طواف الإفاضة يعني طواف الفرض، الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة. لما بيعمل إنسان اثنين من ثلاثة بينقال عنه تحلل التحلل الأول بدون تحديد أي اثنين من ثلاثة، أي اثنين بيعملوا من ثلاثة بينقال عنه تحلل التحلل الأول. يعني تصور أنت مثلا لو رحت على الميناء لترمي جمرة العقبة، انطرت لمنتصف الليل، صار منتصف الليل رميت سبع حصيات في جمرة العقبة وقصرت أو حلقت، فيكون تشلح ثياب الإحرام تلبس ثيابك العادية وتنزل على مكة الطوف أنت لابس عباية، لأنه هون ما عدت، لأنه حل لك، هلأ حنحكي حل لك الأشياء اللي كانت محرمة عليك إلا فيما يتعلق بأمور النساء هلأ حنتكلم عنه. فبس تتحلل التحلل الأول هذه المحرمات كلها اللي عم نذكرها بتصير حلال على الإنسان على من تحلل التحلل الأول إلا ما يتعلق بأمور النساء. فإذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الحج ليس على التراخي، الحج ليس على التراخي، لذلك قالوا لو أحرمت المرأة بعد الاستطاعة، بعد الاستطاعة أحرمت وزوجها لم يكن محرما لا يجوز له أن يجامعها، وهي تمنعه من ذلك لأنها في حال الإحرام الفرض، هذا في حال الإحرام الفرض لأن الحج عنده ليس على التراخي. على بعض العلماء قالوا الحج على التراخي، وقالوا المرأة لا تحرم إلا بإذن زوجها، لو كانت تريد أن تحرم الفرض تستأذنه، لماذا؟ لأنه عندهم الحج على التراخي، يعني ما حجت السنة تحج السنة اللي بعدها، وحجت السنة اللي بعدها بتحج اللي بعدها، وهكذا الحج عندهم على التراخي. يعني حتى قالوا إذا أحرمت بدون إذنه تكون عاصية، تستأذنه إذا أرادت الحج. قبل التحلل الأول يفسد حجه إن جامع، هذا الذي فصلناه. بعد التحلل الأول كل ما كان من محرمات الإحرام صار حلالا له، إلا فيما يتعلق بمسائل النساء. يعني الجماع يبقى محرما. هلأ مقدمات الجماع التي ذكرها العلماء، جماع ومقدماته، يقصدون بذلك مثل القبلة والنظر واللمس والمعانقة بشهوة، يعني ولو بحائل، هذه محرمة على المحرم ويأثم وعليه دم، يعني عليه ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين. الصاع مقدار أربعة أمداد، ثلاث آصع بيطلع 12 مد لستة مساكين، ذا شي بيطلع يعني لكل إنسان مدين، يعني بيعطي مدين لكل فقير، أو يصوم ثلاثة أيام. ولو أن هذا الشخص يعني ما خرج منه المني. And Allah سبحانه وتعالى knows best. We say لا إله إلا الله 3 times.
0: You have listened to an English lecture by Sheikh Ibrahim Al-Shafi'i from the Muslim Community Radio on 92.1 FM.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكمل.

0: الآن على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اعلم رحمك الله أن علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة ولا يؤخذ من أي إنسان، لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن سيرين رضي الله عنه وهو الإمام التابعي الجليل، قال: اعلم أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ففي بعض الكتب ويجري على ألسنة بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من تقبيل اليد، وهذا كذب، فالرسول قبلت يده ورجله ورأسه، والصحابة أيضا كان عندهم التقبيل. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، لكن كان له عناية باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاة الرسول كان له عناية بمجالسة أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة لقيه زيد بن ثابت الذي هو من علماء الصحابة وكان أكبر عمرا من عبد الله بن عباس، فقبل يد عبد الله بن عباس لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيت رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إليه وتقبله وتجلسه في مكانها، وهو عليه الصلاة والسلام لما كانت تذهب إليه كان يقوم إليها يقبلها ويجلسها مكانه. وعلي رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله وقال: يا عم ارض عني. وبين علي والعباس مراتب كثيرة، علي أفضل منه بكثير. أما أولئك الذين يحرفون شريعة الله، الذين يقولون الرسول منع من تقبيل اليد، فهم كاذبون. وبعض الناس أيضا يقولون لا يجوز القيام لمن دخل، وهؤلاء أيضا يحرفون الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام إذا كان الذي يقام له يجلس هو، والذين قاموا له يبقون واقفين حتى يغادر الذي قام له، كملوك الحبشة والروم وفارس. الناس القائمون للملك يبقون قائمين حتى يفارق المجلس، هذا حرام، هذا فعل المتكبرين. أما القيام لأهل الفضل فليس على هذا الوجه، فهو جائز. أما تقبيل يد الرجل الغني لأجل غناه فهذا الأمر مذموم شرعا، أي مكروه، لكنه ليس حراما. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية مهما كانت احتياجاتك المحاسبية؟ Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

الحمد لله الذي رفع السماء مزينة بزينة النجوم، وثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم. علم الأشياء كلها وإن تعدد المعلوم، وقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم. واطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم. جل أن تحيط به الأفكار أو أن تتخيله الوهوم. وقضى ما يكون فقضاؤه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم، وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاز الشرف والعلوم. أحبابنا الكرام، نكمل في شرح الحديث 30. قال عليه الصلاة والسلام: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام:
يا أمه اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه، أي أن الملك أخذ الصبي فلم يزل يعذبه ليدل على من علمه ما هو فيه، حتى دل على الراهب، أي بعد تعذيبه العذاب الشديد دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، ودينه كما ذكرنا يا أحبابنا هو الإسلام، وهو دين كل الأنبياء. فأبى فدعا بالمئشار، بالمئشار يعني بالهمزة، وهذا في رواية الأكثرين وهو الأفصح، ويجوز تخفيف الهمزة وقلبها ياء، وروي بالمنشار بالنون، هاتان لغتان صحيحتان، إذ يعني يقال أشرت الخشبة ونشرتها. فوضع المئشار في مفرق رأسه، أي في وسط رأسه، وهو بفتح الميم وكسر الرام، يعني مكان وكسر الراء مكان فرق الرأس الشعر. فشقه، أي قطعه وقسمه نصفين، حتى وقع شقاه، أي نصفاه، وقع على الأرض ولم يرجع عن دينه هذا الراهب، ولم يغيره، ثبت. وهذه يا أحبابنا من الحكم في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه القصة، وهو أنه يريد أن يعلمنا كيف يصبر الواحد على البلاء ويثبت على دينه ولو أريد به العذاب ونزل به البلاء. وهذا معنى قوله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي ثبتوا على الإيمان والتوحيد، فقد أمرنا الله بالثبات على الإيمان حتى يكون القذف في النار أحب إلينا من الكفر، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. يقول البيهقي رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث فأبان صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أن الشح بالدين يعني حفظ الدين من الإيمان، لأن ذكر الحلاوة مثل الإيمان، وأراد أن الشحيح بدينه كالمتطعم بالشيء الحلو، فكما أن الراغب في الحلو لا يجد حلاوته فيتلذذ بها إلا بتطعمه، كذلك الراغب في الإيمان لا يسلم له مقصوده منه إلا وأن يكون شحيحا به، فإنه إذا شح بالإيمان لم يأتي بما يفسده عليه، كما أن من وجد حلاوة الحلو لم يأتي بما يبطلها عليه. فلذلك يا أحبابنا كلنا مأمور بالثبات على هذا الدين، كما ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على دينهم، فإننا نعلم ما قاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمكاره بمجاورة الكفار، حتى أمروا بالهجرة إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. والله يوفقنا لمتابعة سلفنا، فنعم السلف كانوا لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أطلبه فقال والله لا أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد. قال قلت والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت كان لي ثم مال وولد فتأتيني فأقضيك، يعني مستخفا به. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. وروي عن عروة
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق ممن كان يعذب في الله 7 فذكرهم وذكره، ثم ذكر منهم الزنيرة، قال: فذهب بصرها وكانت ممن يعذب في الله على الإسلام فتأبى إلا الإسلام. وقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كلا والله ما هو كذلك، فرد الله عليها بصرها. وثبت أن سمية أم عمار رضي الله عنهما عذبها هذا الحي من بني المغيرة على الإسلام وهي تأبى حتى قتلوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة، فيقول: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. نعود إلى شرح الحديث. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، يعني امتنع أشد امتناع، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به، أي بالمئشار، حتى وقع شقاه، أي جانباه على الأرض. ثم جيء بالغلام، ولعل تأخيره حتى يرى ما فعل بصاحبه فيرجع عما هو عليه، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر. إلى النفر بفتح أوليه، اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين 3 إلى 10، ولا واحد له من لفظه، من أصحابه، أي الملك، يعني أتباع وخدمه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. هاي كلمة كذا وكذا من ألفاظ الكنايات، مثل كيت وزيت، معناه مثل ذا، يعني يكنى بها عن المجهول وعما لا يراد التصريح به. فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، يعني أعلاه، فإن رجع عن دينه فاتركوه، وإلا فاطرحوه، يعني إن لم يرجع عن دينه اطرحوه. فذهبوا به فصعدوا بكسر العين به الجبل، أي أخذوه إلى أعلى الجبل. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، أي بمشيئتك، فما هنا مصدرية أو موصولة، أي بالذي شئت من أنواع الكفاية، إما بإهلاكهم أو بغيره. فالله يا أحبابنا هو الكافي الذي يكفي المهمة ويدفع الملمة، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وروى السيوطي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إذا أخذت مضجعك فقول الحمد لله الكافي، سبحان الله الأعلى، حسبي الله وكفى، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعا، ليس من الله ملجأ ولا وراء الله ملتجأ، توكلت على ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقولها عند منامه ثم ينام وسط الشياطين والهوام فتضره. فالله تعالى كفى رسوله صلى الله عليه وسلم كيد الكائدين والمستهزئين به. قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فرجف بهم، يقول ابن الأثير: وأصل الرجف الحركة والاضطراب، فرجف بهم الجبل فسقطوا، أي بسبب اضطرابه، وهذا فيه نصر من توكل على الله سبحانه وانتصر به وخرج عن حول نفسه وقواها. وجاء، أي الغلام، يمشي إلى الملك ليريه آية الله تعالى بنصر أهل دينه، لينكشف عن قلبه حجب الغواية فيرجع إلى الإيمان. وهذا يبين قوة توكله على الله عز وجل. وقد أمرنا الله عز وجل يا أحبابنا بالتوكل عليه والتسليم لأمره تعالى في كل شيء. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، حاق سوء عملهم بهم، فدفعه إلى نفر آخرين من أصحابه وقال، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، قال ابن الأثير هو السفينة العظيمة وجمعها قراقير، وتوسطوا به البحر، يعني ليبعد ابعدوا فيه حتى يتعذر الخلاص، فإن رجع عن دينه فاتركوه، وإلا يعني إن لم يرجع فاقذفوه أي ارموه بقوة. فذهبوا به حتى بلغوا به وسط البحر، فقال أي الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، يعني انقلبت بهم فغرقوا. يحتمل أنه كان معهم في القرقور فنجاته دونهم آية، وهذا الأقرب، ويحتمل أنه كان في قرقور آخر فغرق قرقورهم ونجى ما كان هو فيه. وجاء أي الغلام يمشي إلى الملك ليريه الآيات الكبرى المرة بعد الأخرى ليبصر ضياء الإيمان، ولكن لا تبصر أعين العميان، سبحان الله تعالى، الله هو الذي يهدي من يشاء. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي، أي في أي حال من الأحوال، هذا يدل على شدة يقينه وتوكله على الله عز وجل، حتى تفعل، يعني إذا فعلت ما سأقول لك ستقتلني، ما آمرك به؟ قال الملك: ما هو؟ يعني أي شيء الأمر الذي تأمرني به؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، أي أرض واحدة ومقام واحد، وتصلبني بضم اللام من الصلب، وهو تعليق الإنسان للقتل، على جذع، يعني عود من أعواد النخل، ثم خذ سهما من كنانتي، الكنانة اللي هي أحبابنا بيت السهام، ثم ضع السهم في كبد القوس، يعني في وسط القوس، ثم قل: بسم الله. يقول النووي: قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل بسم الله تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها لكثرتها. رب الغلام، تمم به الغلام لئلا يوهم الملك الحاضرين أن الغلام أراد بقوله بسم الله معبود ذلك الملك أو الملك، وإن كان لفظ الجلالة لم يسمى به غير الله تعالى. ونظيرهم ما جاء في القرآن عن السحرة، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وإلا فلفظ الجلالة يا أحبابنا أعرف الأسماء، يقول سيبويه في كتابه الذي يسمى الكتاب: الله أعرف المعارف، يعني كل شيء يدل على وجوده، فلا شيء معروف يشهد بوجوده كل شيء إلا الله. وقد رؤي سيبويه بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. نعود إلى الحديث: ثم ارمني، يعني ارمني بهذا السهم الذي وضعته في كبد القوس، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. إسناد القتل إليه كما ذكرنا مجاز، ومعنى كلامه إذا أتيت بما جعله الله سببا لقتلي. وقصد الغلام يا أحبابنا من هذا الكلام إفشاء توحيد الله تعالى ونشره بين الناس، وإظهار أن لا مؤثر في شيء سواه. يعني الملك لم يفطن لذلك لفرط غباوته، فجمع أي الملك الناس في صعيد، يعني في مقام واحد، وصلبه على جذع، يعني صلب الغلام على جذع الشجرة، ثم أخذ سهما من كنانته، أي كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه. يقول ابن الأثير: الصدغ وهو ما بين العين إلى شحمة الأذن. فوضع أي الغلام يده على صدغه من الألم الذي حصل له بسبب السهم الذي دخل في صدغه فمات. وفي رواية: فقال أناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب هذا الغلام. قال: فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. وفي رواية قال: فأما الغلام فإنه دفن
قال: ويذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. فقال الناس لما رأوا الآية العظمى الشاهدة لله تعالى بالوحدانية، وأنه الفاعل المختار ولا فاعل سواه، وأنه هو الإله، آمنا برب الغلام، دخلوا في الإسلام لما أيقنوا أنه لا إله إلا الله، فهو الخالق القادر على كل شيء. وفي رواية قال أهل مملكة الملك: لا إله إلا إله عبد الله بن ثامر، وكان اسم الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، يعني حصل ما كنت تحذر منه، وهو إيمان الناس برب الغلام، قد آمن الناس. فأمر أي الملك بالأخدود، أي بأن يصنع بأفواه السكك، جمع سكة وهي الطرق، والمراد من أفواهها أبوابها. فخدت يعني شقت الأخاديد، وأضرم فيها النيران يعني أشعل فيها النيران. وقال أي الملك: من لم يرجع عن دينه، أي الإيمان الذي صار إليه، فأقحموه، أي ألقوه كرها فيها. أو قيل له، يعني ذا شك من الراوي، اقتحم. المراد أنه شك، هل أمرهم بإلقاء من أبى أو بأمره أن يلقي نفسه فيها. وفي رواية: فغضب الملك وأمر فخدت أخاديد، وجمع فيها حطب ونار، وعرض أهل مملكته عليها، فمن رجع عن التوحيد تركه، ومن ثبت على دينه قذفه في النار. ففعلوا أي ما أمروا به من الأخدود وما بعده، واستمروا كذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، يعني في غير أوان الكلام كما أشار إليه المصنف، وزاد أنه كان سنه أكبر من سن صاحب المهد ولو كان صغيرا. في بعض الروايات جاء أنه كان سنه 7 أشهر هذا الصبي. فتقاعست، يعني الأم توقفت ولزمت موضعها وكرهت أن تقع في النار. فقال لها الغلام بلسانه: يا أمه، أي يا أماه، اصبري على هذا العذاب، فإنه يؤول إلى جزيل الثواب، فإنك على الحق، أي على الإيمان. وفي رواية قيل لها: قعي ولا تقاعسي، وقيل: ما هي إلا غميضة، فصبرت. وفي رواية عن ابن عباس أن النار ارتفعت من الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه 40 ذراعا فأحرقتهم. يقول أهل العلم كان عدد أصحاب الأخدود 20,000، وقيل 12,000، وهذا مروي عن وهب بن منبه. وقال الكلبي كان أصحاب الأخدود 70,000. يعني هنا يا أحبابنا، يقول أهل العلم هذا الحديث فيه بيان شرف الصبر، وأنه وإن عظم في الألم وتحمل الشخص ما يحصل له من البلاء، فهو سهل في جنب ما أعد لصاحبه من الثواب. وهذا الحديث فيه فضل الثبات على الدين وإن عذب بأنواع العذاب، كما وقع من بلال في أول الإسلام. وإن كان يا أحبابنا في مثل هذه الحالة يجوز الإتيان باللفظ باللسان الذي يريده الكفار، لفظ الكفر مع الإيمان القلبي لعذر الإكراه، كما وقع من عمار بن ياسر، إلا أن ما وقع من بلال أفضل، لما جاء في الحديث إن مسيلمة أخذ أسيرين من أصحاب النبي فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ فقال: رسول الله. فقال: وما تقول في؟ فهو مكره، إذا ما بيقول له أنت رسول الله بقتله مسيلمة، قال له: وأنت؟ فتركه. هذا مكره معذور، أعطاه بلسانه ما يكره قلبه، هذا المكره. أما لو قلبه انشرح لهذا الكلام الكفري يكون كفر، لكن هو رافض بقلبه لهذا الكلام، أعطاه بلسانه ما يريد. قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: لا أدري. فلم يزل يسأله وهو يجيبه بذلك حتى قطعه إربا إربا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أحدهما فقد أخذ برخصة الله، وهي الإكراه، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. معناه إذا صبر ولم يعطهم ما يريدون فقتلوه يكون شهيدا. يقول القرطبي: قال علماؤنا: أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد،
يعني كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى فيلقون من الشدائد ما يلقون، يؤنسهم بذلك. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته ودخول الناس في دين الإسلام مع صغر سنه يا أحبابنا وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا عن دينهم. ويقول القرطبي أيضا قال علماؤنا ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهما وما لقوا من الحروب والمحن والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. يقول ابن عباس عما كان يحصل مع المستضعفين ولا سيما مع عمار بن ياسر وأهله: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. أما عمار فبسبب أنهم أكرهوه، يعني هددوه بالقتل، مش هددوه بقتل أبيه وأمه إن لم يكفر، لأنه إذا شخص قيل له إذا لم تكفر نقتل أباك نقتل ولدك لا يجوز له أن يكفر. أما عمار هدد هو بأن يقتل إذا لم يعطي الكفار ما يريدون، فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، يعني قلبه كاره لهذا، لكن لسانه أعطاهم ما يريدون حتى يخلص منهم من القتل. ثم جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال له: يا عمار فإن عادوا فعد، معناه إن أجبروك أنت مكره، ما عليك شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو

That.

公。يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

0: أنس للقلوب ومتعة للأذن هو كتاب الله. نستمع إليه من المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 53 من سورة هود إلى الآية 46 من سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ.

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا

خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، نقرأ لكم من كتاب عظيم الفائدة، ألا وهو كتاب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإمام أبي المظفر الأسفرايني، المتوفى سنة 471 للهجرة. هذا الكتاب طبع في عام 1359 للهجرة، يوافق 1940، الطبعة الأولى في مطبعة الأنوار. هذا الكتاب يذكر فيه عقيدة الفرق الهالكين ويحذر منها، ثم يذكر عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة أصحاب النبي وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان. فيقول في بيان العقيدة السنية: وأن تعلم أن كل ما دل على حدوث شيء من الحد والنهاية والمكان والجهة والسكون والحركة فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى. هذا ذكره في الصحيفة 98. ثم في نفس الصحيفة يقول: وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية، لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو، ومن لا عدد له لا يقال فيه كم هو، ومن لا أول له لا يقال له مما كان، ومن لا مكان له لا يقال فيه أين كان. وقد ذكرنا من كتاب الله تعالى ما يدل على التوحيد ونفي التشبيه ونفي المكان والجهة ونفي الابتداء والأولية. وقد جاء فيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أشفى البيان، حين قيل له: أين الله؟ فقال: إن الذي أين الأين لا يقال له أين. فقيل له: كيف الله؟ فقال: إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. وفي التعليق على هذا الكلام كتب معلقا الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقا، قال: قال علي القاري في شرح المشكات: بل قال جمع منهم، أي السلف، ومن الخلف أن معتقد الجهة كافر، كما صرح به العراقي، وقال: إنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني، انتهى بحروفه. ثم ذكر الإمام أبو المظفر الأسفرايني في بيان العقيدة السنية أيضا: وأن تعلم أن كلام الله تعالى
ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخر، وذلك مستحيل على القديم سبحانه. وفي التعليق للشيخ محمد زاهد الكوثري يقول: وفتاوى كبار أهل العلم من رجال القرن السادس والسابع في الرد على القائلين بالحرف والصوت مسجلة في تكملة الرد على نونية ابن القيم، والمسألة من الخطورة بمكان، وليس في الأخبار الواردة في الصوت ما يصح التمسك به، كما توسع في بيان ذلك الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في جزء الصوت. أحبابنا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عقيدة أصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio. إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل.

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا. واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعض من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا ببيان ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

روى الترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. والمقصود بهذا الحديث هنا أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي سمع فيه ذكره عليه السلام يكون قد فوت على نفسه خيرا كثيرا.

وروى البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. فالصلاة على النبي تكفر بإذن الله ذنبا عظيما وتورث عزا وتكريما، ومعناها اللهم زده شرفا وتعظيما ورفعة وقدرا. وأما التسليم فمعناه سلمه يا الله مما يخاف على أمته، فأكثروا من الصلاة على النبي وافعلوا ما حض عليه القرآن تلقوا جنة ونعيماً.

وروى النسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ أسنى المطالب والمآرب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أهل المشارق والمغارب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القرشي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

وروى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جربت هذه الصيغة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأكثروا منها رحمكم الله، فإن فيها سرا عظيما وخيرا وفيرا.

اللهم صل على سيدنا محمد أجود الذوات وأصدق الصادقين. اللهم صل على سيدنا محمد أبلغ البلغاء وأكمل الكاملين. اللهم صل على سيدنا محمد أفصح الفصحاء وأفضل الفاضلين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد النقي من الآفات وأطهر الطاهرين. فيا ربنا بجاه الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وبجاه كل من له جاه عندك، عطف قلب الحبيب المصطفى علينا وداونا بنظرة منه.

تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد، أحبابنا الكرام، نتكلم اليوم في بعض السنن التي تستحب في يوم العيد، ونتكلم كذلك عن صلاة العيد. صلاة العيد هي سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العيد، أي صلاة عيد الفطر، قبل أن يصلي عيد الأضحى عليه الصلاة والسلام. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين توفي بعدها. وأول صلاة عيد صلاها عليه الصلاة والسلام هي صلاة عيد الفطر. وتشرع هذه الصلاة جماعة وللمنفرد، لكن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فإن صلاها جماعة صحت منه، وإن صلاها منفردا صحت منه. وكذلك تشرع للمرأة والمسافر والعبد. ووقت هذه الصلاة بين طلوع الشمس وزوالها، بين طلوع الشمس وزوالها، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق بنحو 1/3 ساعة، 20 دقيقة تقريبا، ويستمر إلى ما قبل الزوال. فإن زالت الشمس انتهى وقت هذه الصلاة، صلاة العيد. وهي ركعتان يحرم بها، أي يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الافتتاح أو دعاء التوجه. دعاء الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وأما دعاء التوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء التوجه أو الافتتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات، يقف بين كل 2 كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد ويحسن، أن يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، بين كل 2 تكبيرتين. ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن أن يقرأ سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، أو يقرأ سورة الأعلى، يسن له أن يقرأ سورة الأعلى. ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، عندما يقوم للركعة الثانية، يكبر 5 تكبيرات، بين كل 2 سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ثم يبدأ بقراءة الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن له أن يقرأ سورة القمر،
اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، إلى آخرها. ثم يكمل صلاته إلى أن يسلم التسليمة الأولى والثانية. ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي التي في الجمعة، يعني في كل خطبة لابد له من أن يأتي بالأركان. وما هي أركان الخطبتين؟ حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. هذه أركان الخطبتين، وهي هذه الأركان كذلك أركان خطبتي صلاة العيد. يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، يعني في كل خطبة. في الخطبة الأولى يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى، وفي الخطبة الثانية كذلك يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى. وآية مفهمة في إحداهما، يعني إما في الخطبة الأولى وإما في الخطبة الثانية يذكر آية مفهمة، كقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هذه آية مفهمة. لكن هناك آية في سورة المدثر ثم نظر، هذه الآية هي من القرآن لكن ليست آية مفهمة، فلا يكفي أن يذكر هذه الآية التي هي غير مفهمة. وكذلك الدعاء للمؤمنين في الثانية، في الخطبة الثانية يدعو للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح ذات بينهم، كل هذا يجزئ سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة عيد الفطر أو خطبة عيد الأضحى. يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، وفي الخطبة الثانية يفتتح بسبع تكبيرات. أما في الصلاة لما يكبر في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الافتتاح أو التوجه، كم تكبيرة يكبر قبل قراءة الفاتحة؟ سبع تكبيرات. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات. أما بالنسبة للخطبة، الخطيب بس يخطب على المنبر، يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ويفتتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وهذه التكبيرات ليست واجبة، فلو ترك التكبير في الخطبة وترك التكبير في الصلاة صحت الصلاة منه وصحت الخطبة، لكن إن فاتته فلا يعود إليها، إن فاتته فلا يعود إليها. مثلا عم يصلي صلاة العيد، كبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ بقراءة الفاتحة، نسي التكبيرات، هل يقطع قراءة الفاتحة ويعود إلى التكبيرات؟ الجواب لا، يكمل. وكذا في الركعة الثانية، قام فنسي أن يكبر فبدأ بقراءة الفاتحة، فهنا لا يقطع قراءة الفاتحة لأجل التكبيرات. كذلك الخطيب الذي يخطب على المنبر في يوم العيد، لو نسي التكبيرات صحت الخطبة منه، لكن لابد له من أن يأتي بالأركان، أركان الخطبتين كما بينا لكم. ويسن التبكير لصلاة العيد إلا للإمام، الإمام يتأخر، أما غير الإمام يسن له أن يبكر لصلاة العيد. ويندب الغسل في يوم العيد ويدخل وقته بمنتصف الليل. شو هو منتصف الليل يا أحبابنا؟ الوقت الذي ما بين المغرب والفجر، هذا الوقت يقسم إلى قسمين، منتصف الليل يكون منتصف ما بين المغرب وما بين الفجر، فيدخل وقت الغسل بمنتصف الليل.
الأحسن فعله بعد الفجر، ويسن لك أن تقلل من الماء أثناء الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بصاع، اغتسل بصاع، وكم هو الصاع؟ 4 أمداد، والمد هذا هو ملء الكفين المعتدلتين. 4 من هون شو اسمهن؟ صاع. النبي اغتسل بهذا القدر بصاع، واغتسل بأكثر من ذلك، اغتسل 5 مكاكيك. لا ينبغي للإنسان أن يسرف في الماء، في ماء الغسل، يغتسل. وهناك سنن يأتي بها أثناء الغسل، مثلا يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ما أقبل، ثم على الشق الأيمن ما أدبر، ثم على الشق الأيسر ما أقبل، ثم على الشق الأيسر ما أدبر، سنن. وكذلك يسمي بسم الله، وذلك قبل كشف العورة. أما إذا كان في المكان اللي عم يغتسل فيه في خلاء، يوجد خلاء في مغتسل وفي خلاء، فهنا حتى يخرج من الكراهة، لأن ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه، حتى هو ما يترك البسملة، ما يترك التسمية أثناء الغسل، وحتى لا يذكر ربه عز وجل باللسان في بيت الخلاء حتى لا يقع في كراهة، لو أخذ شيئا من الماء إلى الخارج فيبدأ بسم الله، يسمي الله تعالى خارج مكان اللي بده يغتسل فيه، وينوي الاغتسال، ثم يدخل ويكمل بقية الغسل. هيك بيكون أتى بالتسمية أثناء الغسل، لأن ترك التسمية في الغسل مكروه، اللي بيترك التسمية مكروه، والمكروه قلنا يؤثر على الثواب، فنحن بدنا إن شاء الله نحصل الأجر كاملا. ثم يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذا قبل كشف العورة، لأنه إن قال ذلك الجن لا يرون عورته، يصير له ستر عن أعين الجن. إن سمى الله تعالى بقوله بسم الله الذي لا إله إلا هو، فإن قالها ستر عن أعين الجن، الجن لا يرون عورته. أما بالنسبة للصلاة فعلها في المسجد أفضل، وقيل بالصحراء إلا لعذر، هكذا ورد. ويستحب له أن يذهب في طريق وأن يرجع في أخرى، يعني الطريق التي يسلكها إلى المسجد غير الطريق التي يسلكها إلى البيت، يأتي إلى المسجد من طريق ويعود إلى البيت من طريق أخرى، هذا هو المستحب. ويستحب له أن يأكل في عيد الفطر قبل ذهابه إلى الصلاة، والأولى أن يأكل شيئا من التمر وترا، يعني 3 حبات تمر مثلا، أو 5 حبات تمر، أو حبة واحدة، العدد بيكون وتر، هذا المستحب. كذلك يسن تقليم الظفر، قص الأظافر في يوم العيد، هذا يسن. كذلك يسن نتف الإبط وحلق العانة، الشعر الذي يكون حول الفرج، وكل ذلك من السنن التي ندبنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. خلينا نعيد الحديث كلنا للفائدة والبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار
وقص الشارب خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. ما معنى خمس من الفطرة؟ أي من السنة. الختان معروف ما يسمى بالعمية الطهور، وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم الأمر الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة يعني الشعر الذي يكون حول الفرج، هذا يسمى الاستحداد، وهذا يسن للرجال والنساء. كذلك نتف الإبط يزيل الشعر لتحت إبطه، هذا يسن للرجال وللنساء، هذا من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وندبنا إلى فعلها. كذلك يا أحبابنا تقليم الأظفار قص الظفر، وكذلك قص الشارب، وهذه الأمور غير الختان تكون في ضمن 40 يوما، يعني قبل ما يخلصوا 40 يوم بتكون أنت فعلت هذه الأمور، قلمت الظفر، عملت الاستحداد، كذلك نتف الإبط، ضمن 40 يوم. مكروه أن تؤجل إلى ما بعد 40 يوم، فمن لم يأتي بها يؤثر على الثواب، على ثواب الطهارة وعلى ثواب الصلاة، عرفنا كيف؟ فمهم جدا الإنسان يلتزم بهذه السنن، ليس فقط في أثناء العيد، بالعيد وبغير العيد يواظب على مدار السنة على هذه السنن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. كذلك الإمام أحمد أخرج والترمذي مرفوعا بلفظ 4 من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام: الختان والتعطر والسواك والنكاح، أي الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب. النبي ماذا قال في الحديث الآخر؟ 3 لا ترد: الوسائد والدهن أي الطيب والحليب. هذه 3 لا ترد، يعني إذا أحد أعطاك وسادة، يعني كيف نحن منقول بالعامية مسند حتى تسند ظهرك عليه، لا ترد، ما تقول له ما بدي، خذها. كذلك الطيب، إذا أعطاك الطيب بده يحط لك عطر، كمان لا ترد الطيب. وكذلك اللبن يعني هو الحليب، منه معناتها أنه إذا أنت رفضت تأخذ الوسادة أو رفضت تأخذ حليب أو رفضت تأخذ الطيب بيكون وقعت في معصية، لا، إنما المراد أنه خلاف الأولى، هذا أن ترد الوسادة أو اللبن الحليب أو الطيب هذا خلاف الأولى، الأولى أن تقبل هذه الأشياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نتف الإبط معروف، وكذلك تقليم الأظفار معروف، وقص الشارب. وكذلك يستحب أن يمشي بسكينة وبخشوع نحو المسجد، والأولى أن يذهب ماشيا، فلو ركب السيارة مثلا لا بأس في ذلك، لكن هو المستحب أن يمشي إن كان بيته قريبا مثلا إلى المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نحن اليوم حرمنا هذا الأجر، من منا يمشي في الظلم إلى المساجد؟ فهذا الثواب حرمنا منه اليوم. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
قصة الرجل الأعمى بتعرفوها، لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. يعني ما إجا لعند النبي عم بيقول له ليس لي قائد يأخذني إلى العمل، عم بيقول له: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فادعوا الله لي. فقال له: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضأ فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. كان رجل من الصحابة اسمه عثمان بن حنيف جالس لما دخل الرجل الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيره كمان كانوا موجودين. فشو بيقول سيدنا عثمان بن حنيف؟ فوالله، عم يحلف بالله، ما تفرقنا، بعدنا موجودين بنفس المجلس، ولا طال بنا المجلس، ما أخذ وقت طويل حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. هذا الرجل الأعمى الله تعالى استجاب دعاءه وكشف عنه ما به من الضر، ارتد بصيرة. سبحان الله. النبي ماذا علمه؟ أن يتوسل به إلى الله تعالى. قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي. كلمة يا محمد، الصحابة الكرام نهوا أن يخاطبوا رسول الله بيا محمد، إنما كانوا يقولون له يا رسول الله. فدل هذا الحديث على أن هذا الإنسان الأعمى لما قال يا محمد لم يكن في حضرته صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ ما كان في حضرته، إنما كان بعيدا عنه، فلذلك قال يا محمد. وقول يا محمد ليس شركا كما يظن بعض الناس. النبي علم هذا الرجل الأعمى ما يقول، ومن جملة الأشياء التي قالها يا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث رد على أولئك المشوشين الذين يحرمون على المسلمين قول يا محمد. ويسن التكبير بغروب الشمس في ليلة العيد، عيد الفطر أم عيد الأضحى، عندما تغرب الشمس فيسن لك أن تكبر. يعني هذه السنة التكبير تكون في المنازل وفي الطرقات وفي المساجد، ويستمر التكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. لما يدخل الإمام بصلاة العيد عيد الفطر ينتهي وقت التكبير. بعد صلاة العيد في عيد الفطر لا يسن التكبير، ما بيعود في تكبير بعد ذلك. أما بعيد الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق، الـ11 و12 و13 من ذي الحجة. يعني لما بتغيب الشمس آخر أيام التشريق بينتهي وقت التكبير. فمن لم يصلي صلاة العيد لم يكن عليه معصية، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، يعني ما كان يواظب عليه النبي

ومن ناحية الأب كالأعمام والعمات وأولادهم وكالأخوال والخالات وأولادهم. كلية هولي اسم أرحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله تعالى في أرحامكم أن تقطعوها وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم بلا عذر. يعني ليس فقط يا أحبابنا أنه يجب عليك أن تتكلم أو أن تصل أرحامك فقط بالمقال، إنما الشرع يقول إن كنت غنيا وكان لك من الأرحام من هو فقير يجب عليك أن تحسن إليه بالمال. ما بس أنه بتسلم عليه كيفك يا ابن العم، هو فقير وانت غني ولا تحسن إليه بالمال، هذا لا يكفي، لابد أن تحسن إليه بالمال، وهذا يدخل في باب صلة الرحم، ليس فقط بالكلام أو عم تبعت له سلام. ما هو العذر؟ العذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال. مثلا واحد كان مقتدر من حيث الناحية المالية، بعدين خسر مصرياته، ما عاد قادر على أن يحسن إلى أرحامه بالمال، هذا بيكون له عذر. أو كان يجد المال لكن كان هو يحتاجه لنفسه ولنفقة عياله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله. أنت بتزورهم هن ما بيزوروك، أنت لك ثواب عظيم بزيارتك لهم. وهنا يتأكد معنى الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ بيزورك وبتزوره، هيدي شو اسمها؟ مكافأة. أما إذا كان أنت بتزوره هو ما بيزورك، هذا هو الأولى، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ماذا بإيجاز أحبابنا عن الأشياء التي تستحب في يوم العيد والأشياء التي تجب تتأكد يعني في يوم العيد، مثل صلة الرحم؟ لأنه في وقت الأفراح ووقت الأتراح تتأكد الصلة هنا، فيتأكد عليك أن تصل الأرحام في يوم العيد. وصلة الرحم منا فرضية كل يوم كل يوم، أنه تروح عند ابن عمك وابن خالك إلى آخره، ليس كل يوم، إنما بشكل لا تشعرهم بأنه يوجد بينك وبينهم تجاف. مثلا بتصير مناسبات أعياد أفراح وأتراح، لا بيشوفوك ولا بتشوفهم، لا بيتصلوا فيك ولا بتتصل فيهم، بتمر السنوات ولا بيحكي مع عمته ولا بيحكي مع خالته ولا بيحكي مع أقارب له من الأرحام، أولاد العم أو العمة أو الخال أو الخالة. ذنب كبير الذي يترك الرحم إلا لعذر شرعي. أما بالنسبة للأم وللأب فالله تعالى أكد على برهما، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يحسن إليهما ولو كانا من غير المؤمنين، فما بالك بالمؤمن، الأب المؤمن أو الأم المؤمنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مرة في الحج فرأى رجلا يحمل أمه على ظهره، وقال له: يا عبد الله، حججت وأمي على ظهري، أتيت بها من بلاد كذا وكذا، بلاد بعيدة، حملها كل الطريق على ظهره وطاف بها، فقال: أتراني وفيتها حقها؟ فقال له عبد الله: ولا بطلقة، أي ولا بطلقة من آلام الولادة. فكم هو مهم أن يبر الإنسان أمه أو أباه، وإذا كانا من الأموات

فلا ينسى برهما بأن يوصل إليهما الثواب كقراءة القرآن والتصدق عن روحهما، كل ذلك ينتفع منه الميت المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، العمل التكليفي يعني، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أن يكون له ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى يجعلنا من هؤلاء. أما زيارة القبور فتجوز في العيد وفي غيره، تجوز في العيد وفي غيره للرجال وللنساء، وهذا ظاهر الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لأنه في وقت من الأوقات نهوا منعوا من زيارة القبور، ولما قوي الإيمان في صدورهم لأنهم اعتادوا أن يفعلوا أشياء في الجاهلية قبل دخولهم في الإسلام، كانوا يعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان عند القبور، فنهوا منعوا من زيارتها. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإباحة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بتزور بالعيد ولا بغير العيد لا بأس في ذلك، وقد قيل: إذا ضاقت الصدور فعليك بزيارة القبور. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أما بالنسبة للمرأة التي تذهب لزيارة القبور، إن كانت تلبس اللباس الشرعي ليست كاشفة للعورة يجوز لها أن تذهب، ليس حراما، ولو كانت في حال الحيض والنفاس لا يحرم عليها ذلك، عرفنا كيف. لكن بالنسبة للرجال الأمر يتأكد، بالنسبة للرجال الأمر يتأكد. أما المرأة يجوز لها أن تذهب، حيث الجواز يجوز طالما هي سترت ما يجب عليها ستره ولم تفعل ما حرم الله تعالى عند القبور. اليوم بعض الناس بسبب الجهل وعدم تطبيق السنة يضعون بعض الأشياء على القبور التي هي ليست من عاداتنا. رأيت بعض القبور يضعون الشموع عليها، وهذا ليس من عاداتنا، إنما العادة التي هي من السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بجريد أخضر فشقه نصفين وغرس قسما على هذا القبر وقسما على القبر الآخر، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه هي السنة. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام، والله تعالى أعلم وأحكم. نقرأ الفاتحة على نية التوفيق.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم.

ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامرا.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.

0: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الفاتحة إلى الآية العاشرة بعد المئة من سورة البقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

الموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

بكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: إن الله بما تعملون بصير.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
3: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف المنان الذي قال في محكم القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أولي التقى والإحسان. وبعد، في حلقتنا هذه من برنامج في الدوحة المحمدية نلتقي بكم مع حديث آخر من أحاديث سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الإيمان الكامل الذي يكمل به الإنسان ويسعد وينال به رضوان الله ورفيع الدرجات عنده هو الإيمان الذي يدفع المؤمن للعناية بأخيه المؤمن، فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. فكما يحب لنفسه راحة البال وصفاء الحال والسعة في الرزق والنجابة في الولد والصيانة في العرض إلى غير ذلك من أنواع الخير، ينبغي له أن يحب لأخيه في الدين مثل ذلك. ومن خص نفسه بحب الخير ولم يحبه لغيره من المسلمين كان ذلك علامة على أن إيمانه ناقص. وليس معنى الحديث نفي أصل الإيمان واعتبار من لا يحب الخير لأخيه كافرا، بل أن إيمانه ناقص. والمقصود أن من جملة خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فإن لم يكن كذلك فهو ناقص الإيمان. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. رواه الترمذي وابن ماجه، أي تكن مؤمنا كاملا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين. وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه. وحديث أنس الأول الذي بدأنا به حلقتنا وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر عن الغش والغل والحسد، فإن الحسد فيه أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير ويساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس. وكمال الإيمان يقتضي خلاف ذلك. وقد مدح الله تعالى في كتابه أهل الخير ممن لا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد، فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن هذا الحديث النبوي فيه إرشاد إلى منهاج سديد رشيد، لو التزم به أهل الإيمان لسادت بينهم الإلفة والمحبة، ولرأيت الناس يتعاونون على البر والتقوى ويتسابقون إلى مكارم الأخلاق. ويؤخذ من الحديث أولاً توجيه المسلم إلى محبة الخير لأخيه والاهتمام به، ثانياً التنفير من الأنانية، ثالثاً الحث على إحسان المعاملة وتبادل المكارم، رابعاً الحض على مجاهدة النفس وتهذيبها حتى تستكمل الإيمان. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ملتقانا في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، ونستودعكم الله تعالى.
3: الدوحة المحمدية، جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية، أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
10: 2MFM sponsored by the following.
11: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة

0: العلوم وفي تعليم الدين والقرآن، مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-12.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.

0: أصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله وهو بكل شيء عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. أحبابنا الكرام، من اتقى الله سبحانه وتعالى، أي تعلم العلم الشرعي الضروري وعمل به فأدى الواجبات واجتنب المحرمات، أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، أي علمه الله تعالى العلم اللدني، وهو علم موهوب غير مكتسب، لا تناله بالدراسة على أيدي المشايخ، بل علم يفيضه الله تعالى على قلب أوليائه الصالحين، كعلم تعبير المنامات. فهذا العلم اللدني محروم منه الفاسق والكافر، فمن لم يتلقى علم الدين الضروري مشافهة بالتلقي سماعا من أفواه العلماء بالإسناد المتصل إلى رسول الله فلا يناله هذا العلم، أي العلم اللدني. ومن كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة القرآن الكريم كالمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعله وليس الله فلا يناله هذا العلم. ومن كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف القرآن كالخوارج القائلين بتكفير الأمة المحمدية تكفيرا شموليا فلا يناله هذا العلم. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف القرآن كالمجسمة القائلين بأن الله تعالى جسم له مكان وله جهة فلا يناله هذا العلم. فإن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. فإن أئمة السلف الصالح متفقون
1: على أن المجسم ليس بمسلم. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أئمة الهدى متفقون على أن المجسم ليس بمسلم، لأنه عبد غير الله تعالى. فإن الإمام أبا جعفر الطحاوي من أئمة السلف بيّن في رسالته، والتي هي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي عقيدة النبي وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان، فقال، أي أبو جعفر الطحاوي: تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فلنقل جميعا ما قاله الطحاوي رحمه الله: تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات.

تعالى الله عن الحدود، أي تنزه الله تعالى عن الحدود. الحدود جمع حد، وفي مصطلح علماء التوحيد الحد هو الحجم، فالله منزه عن الحجم، سواء كان هذا الحجم كبيرا أو صغيرا، لطيفا كالنور والظلام والهواء، أم كثيفا كالإنسان والجمادات. ربنا منزه عن الحجم بالمرة، تعالى عن الحدود والغايات أي النهايات الأطراف، والأركان أي الجوانب، والأعضاء أي الأجزاء الكبيرة كالرأس واليدين والرجلين، والأدوات أي الأعضاء الصغيرة الأجزاء الصغيرة كاللسان واللهات. لا تحويه الجهات الست، لا يجوز عليه أن يكون في جهة واحدة ولا أن يكون في كل الجهات، لا يجوز عليه أن يكون في مكان واحد ولا في جميع الأمكنة، بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا جهة، كما كان قبل أن يخلق المكان وقبل أن يخلق الجهات وقبل أن يخلق العرش والسماوات، فهو موجود أزلا وأبدا بلا مكان. قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المخلوقات تحيط بهم الجهات الست، أما الله فليس كذلك. الجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، أما الله تعالى فهو موجود قبل أن يخلق الجهات. فإن قال قائل: إذن لماذا ترفعون الأيدي عند الدعاء إلى السماء؟ فالجواب: نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات، ليس لأن الله يسكنها، بل الله موجود قبل السماء. الله تعالى أزلي ليس له بداية، أبدي ليس له نهاية، أما السماء لها بداية ولها نهاية، فالسماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. المصلي يتوجه إلى الكعبة ليس لأن الله يسكنها، بل لأن الكعبة قبلة الصلاة. في هذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، أي موجود بلا مكان. أحبابنا الكرام، من اتقى الله رب العالمين تعلم العلم الشرعي الضروري وعمل به فأدى الواجب وتجنب الحرام وأكثر من نوافل الطاعات، فهو من أحباب الله رب العالمين، ويصير معروفا بين أهل السماوات بين الملائكة قبل أن يصير معروفا بين الناس في الأرض. فقد ورد في الحديث الشريف أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات وهم الملائكة. ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يحبه خيار المؤمنين في الأرض، يحبه أولياء الله في الأرض، ولو
كرهه الفساق. فهذا العبد الصالح الذي يحبه الله رب العالمين. وورد في الحديث أن جبريل الأمين عليه السلام من فرحه بهذا العبد الصالح يقول: رحمة الله عليه. فيقول حملة العرش: رحمة الله عليه. فالأتقياء موجودون في كل عصر وزمان، ولكنهم قسمان. قسم من الأتقياء معروفون بين الناس، الله تعالى جعل لهم شهرة بين الناس، فالناس يأتون إليهم فيستفيدون منهم. وقسم من الأتقياء الله ما جعل لهم شهرة بين الناس، الناس لا يعرفونهم، وهؤلاء هم الأكثر. فقد روى الحاكم في المستدرك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال: وما يبكيك يا معاذ؟ فقال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. فبما أن الحال أن كثيرا من الأتقياء ليس لهم شهرة بين الناس والناس لا تعرفهم، إن رأيت إنسانا مسلما فينبغي أن تحسن به الظن وأن تقول: لعله خير مني عند الله. ثم بعد ذلك إن رأيت منه ما يخالف الشرع تعامله على حسب الشرع وترشده إلى الصواب، وإن رأيته بعد ذلك على خير، أي بعد تحسين الظن به، إن رأيته على خير وصلاح فحاول أن تستفيد منه وأن تقتدي به. فقد ورد في الحديث الشريف: إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم، لأعطاهم وحقق مرادهم. وفي رواية: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب، أي أن كثيرا من المؤمنين، أشعث معناه شعره منتفش لم يتمكن من تسريحه على العادة لشدة فقره، أغبر ثيابه تعلوها الغبرة لشدة فقره، لم يتمكن من أن يغسل ثوبه أو أن ينظفه، ذي طمرين يلبس ثوبين، ثوب للقسم الأعلى وثوب للنصف الأسفل، مدفوع بالأبواب معناه لو أن له حاجة وقصد باب إنسان صاحب البيت
لا يمكنه أن يدخل البيت لما يرى فيه من الرساسة، لما يرى فيه من عدم الاعتناء بمنظره الخارجي. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي بنظر الناس فقير، لم يتعهد شعره بالتسريح، ولم يتعهد ثوبه بالغسل والتنظيف، وليس له من الثياب إلا ما يستر به النصف الأعلى والنصف الأسفل من جسده، ومدفوع عند الناس من أبوابهم لا يدخلونه البيوت، لو أقسم على الله لأبره، لأنه من عباد الله الصالحين، لأعطاه الله تعالى مراده وحقق له ما يطلبه. وهؤلاء الأتقياء في غالب أحوالهم لا يطلبون من الله تعالى شيئا يتعلق بأمور الدنيا، لأن قلوبهم معلقة بأمر الآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث الشريف: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، إنه أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونقرأ إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا، وإلى أرواح مشايخنا، وخصوصا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح عامة المؤمنين، من سورة الفاتحة.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
3: أتويم FM سبونسر.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

0: sponsoring 2MFM.
1: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.